أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إلى برامجنا على العربية 99. العربية 99، الموسيقى أولاً.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: تبي تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
2: خلص شغلك وابتكر بسرعة البرق مع أجهزة HP OmniBook X Flip، الجيل القادم من أجهزة الكمبيوتر المدعومة بالAI. فئة جديدة من أجهزة HP المحمولة توفر لك معالج أسرع وذكاء اصطناعي أفضل على الجهاز بفضل معالج Intel Core Ultra 7، ومصممة لتتحول بسهولة بين وضع اللابتوب والتابلت ووضعية التنت. خليك جاهز للمدرسة مع قوة الAI من Intel Inside، متوفرة في فروع كارفور وإيماكس وشرف دي جي.
3: ابدأوا العام الدراسي براحة بال مع الفطيم أوتومول. مع تشكيلة واسعة تناسب احتياجات عائلتكم سيكون الاختيار أسهل وأكثر راحة. اختاروا سيارة مستعملة معتمدة ومضمونة الجودة واستفيدوا من 0% دفع مقدمة وسنتين صيانة مجانية وضمان يصل إلى 3 سنوات. زوروا معارضنا في دبي وأبوظبي وعجمان أو اتصلوا الآن على 050-567-600. تطبق الشروط والأحكام.
4: مسيرتك المهنية في تطور مستمر، فهل أنت مستعد لخطوتك القادمة؟ في جامعة ميدلسكس دبي طور خبرتك ووسع أفاقك مع برامج الدراسات العليا بما فيها ماجستير إدارة الأعمال والماجستير التخصصية، واحصل على درجة بريطانية في دبي منذ أكثر من 21 عاما. نساعد المهنيين على تحويل طموحاتهم إلى خطوات نحو النجاح. لا تنتظر فرصتك القادمة، كن مستعدا لها. قدم طلبك الآن وابدأ دراستك في سبتمبر 2026.
5: التخفيضات الختامية لمفاجآت صيف دبي بانتظاركم، فلا تفوتوا الاستمتاع بأضخم العروض والصفقات. استعدوا لخصومات مذهلة تصل حتى 90% في مختلف أنحاء المدينة، واستفيدوا من الفرصة المثالية للفوز بالكثير من الجوائز القيمة من 28 حتى 30 من أغسطس. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.ae.
6: أصبح وقت سناك أطيب مع قطع تمر جمار الجديدة، مصنوعة من تمر عضوي 100% ومكونات طبيعية غنية بالألياف ومليئة بالفوائد، تمنحك طاقة طبيعية ومذاقا لذيذا في كل قضمة.
7: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتعوا بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
2: أحياناً ما منحتاج مناسبة عشان نخلي شخص يشعر إنه مميز. هدية صغيرة بعيد ميلاده، مفاجأة من غير سبب، كلمة بحبك منقولة بهدية أو ببساطة كنت عم فكر فيك. لأنه أحياناً أبسط الأشياء بتقول كلام ما بتعرف الكلمات تقوله. مع فلاورد إرسال هالشعور صار أسهل. اختار شي بتحبه ونحنا منوصل إحساسك إله وين ما كنت بالإمارات. فلاورد، للحظات التي تعني الكثير.
3: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
4: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
5: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتكو لديهم كل ما نحتاجه. والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, Skechers, Adidas وهيرشل بلس وأون وهوكا والمزيد.
4: الآن أنا جاهزة.
5: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام.
6: جديد الفنان وليد الشامي، قدر قدر.

0: ينقال
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتع بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
2: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
3: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
4: أحياناً ما منحتاج مناسبة عشان نخلي شخص يشعر إنه مميز. هدية صغيرة بعيد ميلاده، مفاجأة من غير سبب، كلمة بحبك من أولى بهدية، أو ببساطة كنت عم فكر فيك. لأنه أحياناً أبسط الأشياء بتقول كلام ما بتعرف الكلمات تقوله. مع فلاورد إرسال هالشعور صار أسهل. اختار شي بتحبه ونحنا منوصل إحساسك إله وين ما كنت بالإمارات. فلاورد، للحظات التي تعني الكثير.

0: صمت بلا صورة.
1: وضع عدد القيادة العام للشرطة دبي منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات التي تدعم من خلالها المهام الميدانية وكذلك المهام المحلية والخارجية.
2: خلال 5 أعوام من 2021 إلى 2025 بلغت قيمة حركة الشحنات الإنسانية من وإلى دبي نحو 1.25 مليار دولار أمريكي عبر أكثر من 12800 معاملة جمركية.
3: افتتحت بلدية دبي جسر جديد في حديقة مشرف الوطني كجزء من توجهنا لتطوير المساحات العامة وتحويلها لوجهات متكاملة تدعم جودة الحياة وتشجع الناس على الرياضة والحركة. الجسر يربط أجزاء مسار الدراجات الجبلية بشكل متواصل وأكثر أمان، بحيث يقدر الدراج يكمل مساره بدون ما يوقف أو يعبر طريق المركبات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: عبد الله بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء لبنان. إسرائيل تصاعد ضد الأنروا قلنديا في قلب المعركة. حل قوات سوريا الديمقراطية ودمجها رسميا بالجيش السوري.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من دولة الدكتور نواف سلام رئيس الحكومة

0: بدلا وجهات النظر بشأنها. تتواصل فعاليات الدورة 22 من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير ديهاد 2026 الذي يعقد في مركز دبي التجاري العالمي ويجمع كبار صناع القرار من المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الخيرية والهيئات الحكومية إضافة إلى مزودي خدمات الإغاثة والتعليم وإعادة الإعمار من القطاع الخاص تحت شعار الإنسانية في مرحلة انتقالية صياغة مستقبل العمل الإنساني. علي البادي مسعف متخصص من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تحدثت لمركز الأخبار حول المشاركة في ديهاد 2026.
1: طبعا احنا اليوم متواجدين هنا في معرض ديهاد عشان نستعرض لكم مركبات اللي صممناها في الورشة الخاصة في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف. نبدأ أولا بمركبة العزم، تم تسميتها كناية على منخفض العزم اللي صار السنة الماضية. طبعا المركبة مصممة بنظام دفع رباعي، وهذا النظام يسمح للمركبة أنها تتجه للبلاغات في المناطق الوعرة والمناطق الضحلة وأيضا في المناطق الجبلية اللي ما تقدر توصل لها الإسعافات العادية الغير مصممة بالدفع الرباعي. إضافة إلى أن المحرك جدا قوي بسعة 3 لتر وبقوة 180 حصان وعزم 480 نيوتن. أيضا أقدر أستخدمها كوحدة دعم أو إنقاذ لأن أقدر أسحب فيها السيارات العالقة بنظام الونش اللي موجود عندنا، إضافة إلى أن أقدر أتجه للبلاغات اللي موجودة في المناطق اللي منسوب المياه مرتفع فيها لأن فيها نظام السنوركر اللي هو الإكزوز، فالمكينة ما بتتأثر في حالة منسوب الماء كان مرتفع. وأيضا عندنا نظام نفخ تلقائي وتفريغ تلقائي للعجلات في حال أن المركبة بتدخل للمناطق الوعرة وبتخرج منها عن طريق تطبيق في التليفون.
2: الأخبار من شبكة ARN.
0: في إسرائيل تكاد جميع الملفات تمر عبر حسابات الانتخابات، حيث تتسابق القوى السياسية على رفع سقف مواقفها وإظهار مزيد من التشدد. وفي هذا المناخ دخل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المواجهة مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا عقب اقتحام قوات إسرائيلية مركز قلنديا للتدريب المهني في القدس. وأعقب الاقتحام تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعمل ضد الوكالة بكل الوسائل المتاحة، مؤكدا أن حكومته لن تسمح لها بمواصلة نشاطها داخل إسرائيل. لكن استهداف مركز مهني يستقبل نحو 350 طالبا فلسطينيا سنويا يتجاوز المبنى والخدمات التي يقدمها ليرتبط بملف اللاجئين الفلسطينيين وبصراع طويل على الذاكرة والرواية، فضلا عن الحسابات الأيديولوجية والانتخابات داخل إسرائيل. أعلن مظلوم عبد انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية قسد وحلها كقوة عسكرية مستقلة بعد استكمال عمليات دمج قواتها ضمن ألوية الجيش السوري حسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية سانا. قال عبدي خلال مؤتمر صحفي في قصر الشعب بدمشق إنه بعد الاتفاق مع الرئيس السوري أحمد الشرع واستكمال عمليات دمج القوات ضمن ألوية الجيش السوري يتم الإعلان عن انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية وحلها كقوة عسكرية مستقلة. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار الانتقال إلى مرحلة جديدة عنوانها السلام والاستقرار وبناء سوريا الجديدة وبداية انتقال حقيقي من ساحات المعارك إلى ساحات البناء. وقال نريد أن نبني سوريا الجديدة لجميع أهلها الكرد العرب التركمان والآشوريين، سوريا الموحدة المستقرة. وفيما يتعلق بالتعليم باللغة الكردية أوضح عبدي أن الرئيس الشرع أعلن في مناسبات عدة صون حق الأكراد في التعليم بلغتهم، مشيرا إلى وجود موقف منفتح اتجاه هذا الحق وتطوير القرار مستقبلا. إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار

0: ARN رافقتكم السلامة أينما كنتم.
1: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

0: امبارح طلعت على المول كريم والناس اللي قاعدة بتجهز للمدارس. لا لا لا لا لا لا
1: زحمة.
0: يعني كلمة زحمة لا تفي الموقف حقه الصراحة. يعني أنا فجأة كريم ما كان أصلا يعني بلان المول مش بيبي مش ببلاني. نعم. أوكي بس إنه الأولاد أوريدي إحنا مجهزين أغراض المدارس. أنا ما بحب هاي آخر لحظة لأنه بحس إنه في أشياء كتير حلوة بتعجبك ما بتلاقي. فخلص خلينا نخلص على البكير. رحت مبارح ما شاء الله بس يعني عن جد هو منظر يفرح القلب.
1: نعم.
0: أول شيء إنه الحمد لله دبي مليانة. سو اللي حدا اللي بيقول إنه أو ماي جاد معظم الناس سافرت من دبي, لا بليز اطلع على المول وبتعرفوا الجواب هذا. ولسه معظم الناس ما رجعت من إجازاتها. يعني بحسب تجهيزات مطار دبي الدولي الويك أند اللي جاي هو الويك أند الأكثر ازدحاما رح يكون, لأنه التنين هو رح يكون اليوم الأول للرجوع للعام الدراسي 2026 2027. فمبارح ما شاء الله تجهيزات الباك تو سكول كانت على قدم وساق. الحلو الصراحة قلت لك للمدرسة ما اشترينا شيء
1: لسه,
0: اشترينا يعني أشياء تتعلق بأمور أخرى فما مش لسه إحنا مخلصين.
1: يا ويلكم من
0: أنا حدا بحب إن أدفانس أخلص. هلأ في ناس بتحب إنه بتقول لك لا خليني لسه لآخر لحظة بعرفش إيش بصير معي بعرفش. وبلاس هلأ كمان ما ننسى إنه 26 الشهر في كتير ناس ما نزلت رواتبها فقاعدة عم تستنى الراتب يشرف. صح. وينزل.
1: صح.
0: يعني انت بتعرف بداية العام الدراسي بتكون بداية مليانة بالضغوطات. انت راجع من الإجازة already فالبانك ستيتمنت تبعك
1: هذه الحالة تعبان بجت على جنبي
0: وعندك بداية عام دراسي. نعم. وكتير من الناس بتأجر الأقساط المدرسية لبداية العام الدراسي ففي هيك كولكشن حلو.
1: نعم.
0: من الالتزامات.
1: لا عندك حق صح.
0: فبس هيك منحب نعرف انتو السنجلز مثلا ايش في عندكم التزامات.
1: احنا عندنا ضغوطات ضغوطات
0: ما هو احسر ايش اليوم بدنا نشوف ما هي ضغوطات الناس المرتبطة وما هي ضغوطات السنجلز. ليش تعليقا على الموضوع اللي كنا عم نحكي فيه مبارح. فخلينا نشوف اليوم مقارنة. ابعتولنا على 404 او على رقم الواتساب 0487155222. الحالة الاجتماعية مثلا متزوج, الالتزامات 1 2 3 4. اوكي خلينا نحكي اهم اربع التزامات. تبعت اسمك, الحالة الاجتماعية أعزب أو عزباء غير متزوجة, وشو التزاماتك. هلأ في ناس ملتزمة تجاه أهلها.
1: نعم.
0: في ناس ملتزمة تجاه قرض, في ناس ملتزمة تجاه دراستها, في ناس هلأ بتدفع مثلا قرض الجامعة إذا هي درست حالها. فخلينا نعرف شو هي الالتزامات من واحد لعشرة.
1: السناقل
0: من واحد لعشرة.
1: نبي أسباب قوية. أوكي لأني راح أستخدم أسبابكم أنا تقريبا.
0: اسمع من واحد لعشرة قدي بتحس التزاماتك قوية. واحد أقل شيء وعشرة أكتر شيء. شو ثم تنهدت قليلا وقالت ايش في كريم
1: عشان ما اظلم نفسي. اوكي عشان ما اقول كلام ما هو صح.
0: تمام قول.
1: خلينا نقول
0: بحس 6 او 7.
1: خلينا نقول 7.
0: اوكي والله حلو
1: 7 حلو.
0: السنجل اللي بالزاويه لين 6. اوكي طيب يلا خلينا نشوف المستمعين.
1: الكوفي توصلك 6 يا كلبي وانت
0: 0487155222. أعزب أو متزوج وما هي التزاماتك؟

0: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب 399 درهماً فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجاناً. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب 599 درهماً فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة. تطبق الشروط والأحكام.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتع بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 من أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.
3: مسيرتك المهنية في تطور مستمر، فهل أنت مستعد لخطوتك القادمة؟ في جامعة ميدلسكس دبي طور خبرتك ووسع أفاقك مع برامج الدراسة العليا بما فيها ماجستير إدارة الأعمال والماجستير التخصصية، واحصل على درجة بريطانية في دبي منذ أكثر من 21 عاما. نساعد المهنيين على تحويل طموحاتهم إلى خطوات نحو النجاح. لا تنتظر فرصتك القادمة، كن مستعدا لها. قدم طلبك الآن وابدأ دراستك في سبتمبر 2026.
4: أمي، شو كلمة مرور الواي فاي؟
5: ممكن أخذ قطعة؟
6: ليش الكل يصرف على الماتشة وليش بحد يابلي؟
1: العوائل تتشارك كل شيء، الثلاجة، الواي فاي وحتى الماتشا، ليش ما تشاركون البنك بعد؟ تعرفوا على ويو للعائلة، أول حساب عائلي مشترك في الإمارات. ادخروا وصرفوا وتابعوا ونموا فلوسكم مع بعض في تطبيق ويو للأفراد. البنك صار جزء من العائلة. اكتشفوا المزيد عبر wio.io/family. ويو، بنك خاضع لإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية.
7: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
8: درجة الحرارة وصلت ل 36 درجة مئوية في دبي والشارقة.
9: وجهة رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عروض العربية للطيران. سافر من أبوظبي والشارقة ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
10: خلينا نشوف المستمعين على 404. واضح انه فتحنا عليهم الجروح. مهند عم بيقول على الالتزامات. صفا عم بتقول متزوجة وربة منزل. مريم متزوجة وربة منزل. حسان متزوج أجار بيت، فواتير كهرباء، مي، نت، موبايل، أقساط مدرسة، واللي بيضل إذا ضل شيء بيكون عبارة عن مصروف البيت. هلأ ليش فتحنا هذا الموضوع؟ كنا عم نناقش موضوع الصراحة إلى حد ما منطقي. دائما دائما دائما بأي شغل أنت بتروح عليه بيسألوك طبعا ما هي الحالة الاجتماعية، والسبب بيكون إنه في امتيازات وبنفتس بدها تجيك من الشركة. الامتيازات دائما تكون من نصيب مين؟ المتزوجين. نعم. اللي عندهم عائلة بيكون في عندك من ضمن البنفتس مثلا تذاكر لإلك وللعائلة، انشورنس صحي لإلك وللعائلة، أقساط المدارس اللي ممكن إنها تتغطى، غير إنه في أحيانا بعض الشركات كمان بتزيد درجة الامتيازات، وممكن يكون في إلك بسموها ويلنس allowance اللي هو بتحب تشترك بجيم، بتحبوا انكم تعملوا زي كأنه ريتريت، بتحبوا تحافظوا على المنتل هيلث تبعتكم، فبينزلوا مبلغ معين during the year انه الموظف يستخدمه لإله ولعائلته عشان يحسنوا من صحتهم النفسية.
11: دلع.
10: لكن بالمقابل يا ترى ما هي الامتيازات اللي بيحصل عليها السنجل؟ زيرو.
11: ما في اي شيء لنا،
10: صح ولا لا؟
11: الله وكيلك ما في.
10: طيب
11: يطلع فيك اصلا من فوق لتحت.
10: طيب رح اسالك سؤال، لو قررت الشركات بانها تخترع بند جديد بانه انت لو كنت متزوج لك هاي البنفيتس، واذا كنت اعزب لك هاي الامتيازات، شو الامتيازات اللي اللي رح تختارها يا كريم كونك انك انت اعزب؟
11: شوف، العزب دائما يتزوج الشركه. حرفيا هي بتكون شغلك كل حياتك. طيب المتزوجين يعني دائما عندهم خلاص يصلون لمرحلة خلاص أنا بروح البيت تمام. ما عندي شيء الهيلثي منهم. الأعزب ما عنده شيء حرفيا ما عنده إلا غير الشغل و24 ساعة بيسوي تاس وهو مش عارف. فعلى قدر ما بيشتغل أشياء أكسترا ممكن يعطوه
10: أوفر تايم
11: اوفر تايم او بنفيتس.
10: لا لا انا بدي امتيازات. لا ما هو انت بدك تقول لي هلا انا اعتبرني اتش ار يا سيدي وقعدت نعم. معك كموظف عندي بالشركه نعم. مرحبا كريم كيفك شو اخبارك.
11: رقم واحد تذاكر ما فيها كلام.
10: اوكي
11: رقم
10: تذاكر لمين ما انت اوريدي عم تاخذ لإلك. مين نعطي معلش بليز تكون سبيسيفيك عشان يعني انا يعني كموظفة اتش ار اعرف شو اقدم بالريكوست.
11: طيب شوفي شوفي الحين يعني ميتنج مع اتش ار.
10: ايوه يس.
11: شوفي طال عمرك يعني انا صح مو متزوج بس معاي اهلي يعني طيب يبون يسافرون معاي. طيب
10: مين سمي لي من الاهل مين بدك نعطي
11: الوالدة بالفت. اختي خوي نبي نسفرهم نبي نوديهم.
10: اوكي
11: نجيهم.
10: شوف انا اوافق على
11: تذكرتين الى ثلاثة يعني
10: انا اوافق بانه ممكن نعطي الاب والام. أوكي. اوكي يعني بحس هاي من الامتيازات الفير انف. الاخ والاخت هدول اكيد ما هم كمان عم بيدوروا على شغل او بيشتغلوا ف they can cover themselves.
11: تمام. اوكي رقم اثنين طال عمرك شو ابي شو ابي شو ابي
10: شو بدك
11: مش مجهز
10: صراحة انشورنس كتير مهم. انشورنس
11: ايوه صح انشورنس اوريدي دان صح مو لا.
10: تامين صحي لإلك
11: لي اي
10: انت ناس انك اعزب نرجع بنذكرك انت مو متزوج. أيوة. عم نعطيك امتيازات.
11: انت حتعطيني تامين صحي كمان لمين؟
10: لا ابوكم
11: لا لامي ابوي هذه المفروض مفروغ منها ولا لا
10: انت هلا بتاخذ تامين صحي لبابا وماما؟
11: لا
10: طب شو المفروض
11: هذا المفروض اذا انتم يعني تقدروني انا كان المفروض
10: ما هو احنا عم ندرس الكيس. عرفت ليش احنا ما بنعطي موظفين زيك؟ عم ندرس الكيس تبعتك معلش بليز ركز ركز معي
11: خلاص. انشورنس لماما وبابا
10: انشورنس لباب وماما تذكر لباب وماما وات ايلس كيف نقدر نخليك مبسوط كمان.
11: ابي اشتراك جيم.
10: اشتراك جيم
11: اي
10: لا لك
11: يعني اشتراك ويلنس حقت الويلنس
10: هذا
11: لازم عاد ما في عندي عيال ولا هلا
10: شوف
11: زوجة.
10: اذا بدنا ندرس الموضوع مثلا بنقول المتزوج أي. بياخذ تذاكر لإله ولعيلته. انا كعزابي بدي تعطوني لبابا وماما.
11: اي شيء ماما وبابا اي
10: اوكي انشورنس بياخذ لإله ولعيلته المتزوج فالاعزب منهم بتعطوا الوالد والوالده.
11: نعم.
10: بما انه ما في اقساط مدرسيه ياخذها فاتليست بنعطيه انت طالب ويلنس الاونس صح.
11: نعم
10: اوكي ما بتفكر مثلا طب اتليست اغطوا لي ماستر اذا بدي ادرس بما انه هدولك اقساط مدرسيه. هلا احنا عم نفكر مع بعض استاذ كريم.
11: نعم صح. حبيت الاتش ار اللي معنا في الشركه صراحه يعني يفتح لنا ويندوز. اي صح
10: اوكي طيب
11: تريننج ودوني اماكن برا شيء يعني
10: هذا اعزب ولا متزوج عادي بنعمل لكم تريننج صراحه. لا بدنا شيء اكسكلوسيف لل
11: في ناس بيقولوا لك بلاي ستيشن صح هذا من تحت الولنس والمنتل الالنس
10: صح منتل الالنس اللي احنا فيه. طيب خلينا نشوف المستمعين على 404 اقتراحاتكم
11: نعم.
10: ببنفتس ممكن تنضاف للعزب او للعزبه. اوكي
11: بتزعلون الحين بقول كيف ما فكرت فيها.
10: واسمعوا بدنا الاقتراحات كمان من المتزوجين مش عشانكم انتم بتاخذوا بنفتس من الشركه تعملوا انه لا ما لنا دخل. اعطونا اقتراحات والله يو نيفر نو ممكن الشركات تتوجه الى هذا الموضوع واذا
11: لعل وعسى في اتش ار قاعد يسمع
10: ثانك يو سو ماتش او لعل وعسى في شركات اوريدي عم بتطبق هذا الموضوع تبعت لنا او ماي جاد انت كثير دقه قديمه احنا اوريدي بنعطي موظفين
11: حيزعلونا يعني
10: يلا خلينا نشوف
11: نو no.

0: يلا خالد عم بيقول صباح الخير، موضوع الامتيازات ممكن يوجع ناس كتير لأن الرواتب ما عم بيستلموها على الوقت، وفي شركات كتير وكبيرة عم تتوجه، ما شاء الله جرايد عم تبعتوا لنا، عم تتوجه لموضوع تغيير العقود المباشرة لعقود غير مباشرة لا يريحوا راسهم. على فكرة على موضوع أنه الراتب ما ينزل بالوقت، دولة الإمارات العربية المتحدة أخذت قانون بخصوص هذا الموضوع وقالت بأنه أي شركة رح تتأخر بعد واحد الشهر رح يكون في عليها عقوبات ومخالفات تدفعها، لأنه المفروض بأنه الموظفين ماكسيموم واحد الشهر يكونوا ملتزمين رواتب، يعني مستلمين رواتبهم. فأنت كموظف أهم شيء أنك تكون عارف حقوقك بما يخص هذا الموضوع. فالناس اللي ما عندها فكرة عن هذا القانون بليز اعرفوا أنه هذا القانون تم تطبيقه بدولة الإمارات. خلينا نقول صباح الخير لداليا اللي صارت معنا على الهواء.
1: صباح النور هبا، يسعد صباحكم وأجمل عربية.
0: حبيبتي تسلمي لنا يا داليا. شو يا داليا قولي لنا شو اقتراحاتك فيما يخص موضوع امتيازات الأعزب؟
1: تمام، الحين بالنسبة للأعزب تعرفي بينزلوا السالري مثلا بدل سكن أوقات وتذاكر، بس أوقات في أعزب سواء أنثى أو ذكر يعني رجل أو مرأة بكونوا هم بيهتموا بإلدري، أبوه وأمه بكونوا ساكنين معاه مثلا، يعني
0: صح.
1: عرفتي كم كنت له أخت متزوجة خلاص عايشة مع زوجها أبنائها، أخ متزوج عايش بكون هو لأنه أعزب فبكون الأب والأم عنده كبار السن عايشين معه. فبصراحة إذا كان عليه ضغوط مالية مثلا يعني حرام هو كمان ينحرم أن يروح الجيم، يروح مثلا يسافر عرفتي. فإذا هو مثلا الـ HR بينزل مثلا إشعار مرة كل سنة أنه للأعزب أو مثلا أو السنجل مثلا فادر أو سنجل مام مثلا وعايشين معهم إلدري بيرنس بقدموا طلب وأوراق مثلا أنه أنت مثلا الإلدري بيرنس عايشين معك وعندك مصاريف زيادة، ممكن الـ HR يأخذ بعين الاعتبار أنه ينظروا لهاي الطلبات ويوافقوا، تيجي موافقة لو حتى مثلا يعني مبلغ بسيط، إحنا نقول مثلا 1000 درهم
0: صح 1500
1: شهريا إكسترا، تعرف أنه هذا بيشيل عبء على كثير موظفين
0: طبعا
1: ما بيشتكوا، أو كثير إخوان وأخوات ما بيشتكوا من ضغوطات المالية يكون هو أعزب عن بيصرف على الـ Elderly Parents اللي عايشين معه.
0: حبيت كثير Elderly Allowance.
1: هي وعلى فكرة في كثير أعزبيين وبيهتموا بالإلدري بيرنس معاهم عايشين بكونوا معاه أو معاها، وبتلاقيهم بيستحوا يطلبوا من إخوتهم يشاركوا بالمصاريف الزيادة. فأنا عم بتكلم يعني لأنه أنا بصراحة عندي أصدقاء وبشوف كيف يعني عم بمر بظروف مادية صعبة، فممكن أنه الـ HR لما بيشوف الموظف مجتهد والـ performance development عنده عالي، لما يجي الموظف الأعزب مثلاً أو السنجل وعايشين معاه الـ elderly parents يقدم هذا الطلب بالموارد البشرية يطلعوا عليه ويأخذوا بعين الاعتبار، مش علشان هي مثلا يعني هي رحمة، هي مش أكثر، والله هي رحمة من رب العالمين،
0: رحمة رحمة أول إشي. وتاني إشي شوف قديش هالموضوع بده ينعكس على إنتاجية وأداء الموظف واللويالتي تبعته للشركة. يعني في هاي أمور بنحكي والله هي بجوز ما تكلف الشركة شيء، زي ما قلتي أنت 1000 درهم بالشهر، أو يا ستي خلينا نحكي وحطوا مبلغ معين، لو بدهم يحطوا 6000 بالسنة يعني أنت عم تحكي 500 درهم بالشهر
1: مثلا، ينزل سفرت مثلا الداري ألاونس ينزل عشان هو يحس يعني بسعادة انه الموارد البشرية عم تكرمه وبتقدر انه هو عم بيروح على الشغل وبيترك. لا تنسي انه في إلدري بيحتاج الى ممرضين خاصين لهم في البيت غير الخادمة او العاملة المنزلية، هذا كله اكسترا كوست، بيحتاج يجيب اغراض للحمام الله يعزكم، اغراض ميديكال طبية كله مكلف،
0: صح
1: التأمين
0: صح
1: ما رح يغطي. غير انه للأمانة في كثير موارد بشرية عم تعمل
0: جهدها
1: يعني جهدها انه هي حتى اللي عندهم اطفال او بيرنتس او اخوان مثلا ما بيشتغلوا حابين لهم تامين، في اوفرات كويسه للتامين للفاميلي، كل الموارد البشريه في كل القطاعات
0: صح تعمل هذا الشيء،
1: حكومه بنوك عم بتقدم هذا الشيء
0: صح.
1: بس ينظروا لفكره انه مين عنده إلدري يقدم الطلبات، ومنشوف المدرسة مع الموارد البشرية والأوبريشن في الـ HR ويمكن تيجي موافقة
0: والله يعني. يا رب إن شاء الله نسمع هذا الشيء قريبا.
1: هذه دراسة جديدة يعني ياريت الموارد البشرية ينظروا فيها ويحسنوا من إشي جديد لهم، يعني
0: اللي هو كيف نستثمر بالموظف بطريقة صح.
1: وأنا عارف أنه كثير الحين عالم عم تسمعني اللي أعزب ودار باله على أبوه أمه معاه بالبيت وما بيشتكي، تعرف الشك والغرب العالمين مذلة، إن شاء الله أنه يوم من الأيام يجي هذا اليوم ويصل لهم الدري الاونس.
0: ان شاء الله ان شاء الله. يعني داليا بنقول لك شكرا كثير على مشاركتك وعلى اقتراحاتك.
1: انا فرحت انه انا صراحه تواصلت معكم, صار لي فتره عم بسمعكم
0: حبيبتي. بسمع تسلمي لنا
1: الحلوه اللي عم بتذيعوها لنا, وشكرا كثير انه عم بتخلوا العالم توصل صوتها للهد للموارد البشريه, لكذا دائره حكوميه, كذا قطاع خاص, كذا شركات ضخمه وريال استيت فخمه, يعني بيساعدوا كثير موظفين اعزب.
0: اكيد ان شاء الله ان شاء الله يا رب. شكرا لك يا داليا ويسعد صباحك. يومك اسعد ان شاء الله. يعني من داليا ننتقل لرامي اللي صار معنا على الهواء. رامي صباح الخير.
2: صباح النور,
0: كيفك شو اخبارك؟
2: والله بخير
0: رامي. بدي اسال بس المسج اللي بعثت لنا اياها هي حقيقه او خيال؟
2: لا والله في الحقيقة.
0: قل أعوذ برب الفلق. شوف بسم الله الرحمن الرحيم, نقرأ المعوذات قبل ما يقول رامي المسج تبعته.
3: لازم نشوف الحلو. لازم
0: بسم
3: نشوف
0: الله ما شاء الله. قول رامي شو بتقدم لكم الشركة؟
2: احنا عندنا شركتنا مالتي ناشونال, انا بألف الشركة يمكن 20 سنة
0: ما شاء الله.
2: ابتديت فيها كمرشندايزر, يعني بس ما عنديش اي بوزيشن فيها اكتر من ان انا برص منتجات الشركه. وصلت لغايه اريا سيلز مانجر
0: ما شاء الله.
3: عليك.
2: كل ما بتزيد ليفل البنفيتس بتزيد. وصلنا لاخر كان اخر ابديت من الاتش ار ان احنا هيكون لينا في السنه, وده اوريدي خلاص بقى لنا 2 سنين على الوضع ده, لينا اللاونس للجيم خلال السنه, بادجت للمساج خلال السنه.
0: للمساج بادجت
2: بالضبط.
3: هو ينزل كده بادجت مساج اسمه رامي
0: سبا الاونس.
2: لا بالضبط. لا مش مساج بس انت تقدر تاخده ليك ولا عيلتك, يعني مش ليك لحالك, ليك ولأسرتك. سواء
3: تستاهل تستاهل والله تستاهل ما فيها كلام.
2: بس ف ده على فكره ده يعني ده بيزود انتمائك جدا للشركه.
0: طبعا احنا كلنا منتميين لشركتك يا
3: ما تغلط على شركتي يعطوني سبا الاونس.
0: صار عنا انتماء لشركة رامي واحنا مش عارفين هي الشركة مين.
2: ما مش عاوز اقول ينفعش اقول الاسم بصراحة.
0: لا ما ينفعش الصراحة, اولا عشان العين وعشان حاجات تانية بقى.
2: فحتى الرياضة, يعني انا النهاردة انا بشترك مثلا اشتراك سنوي في البادل, الفواتير بتتعمل لك لين لان ده طبعا اللي هو السبورت يعني.
3: انا ادور فريق بادل رامي, في عندكم مجال ندخل العب معك؟
2: والله يا
3: احسن ملاعب البادل صراحه زاد سعرها.
0: شفت رامي كيف باي ليفل قاعد بيحكي. انا مثلا ما اقول لك انا على الجيم بروح بتدرب, احنا البادل ما شاء رامي. بس ايش يعني شو الشركه, ايش طبيعه العمل تبعتها؟
2: مواد غذائيه.
0: مواد غذائية ما شاء الله. قل أعوذ برب الفلق. برضو انتم ما تتأثروش بأي حاجة بقى,
3: غزونا بقى غزونا.
0: ما شاء الله يا رامي ما شاء الله.
2: فأنا بقولك يعني دوت فعلا كل البنس لما بتزيد الموظف نفسه انتماء للشركة بيختلف تماما.
0: صح صح صح
2: ده من الحاجات المميزة جدا عندنا.
0: يعني رامي أنا أول مرة الكلمات لا تسعفني
2: بالضبط كان عمر
3: شبك حفظنا عقيم.
0: حبوش رامي احنا كل والله كل المسجز هلأ اسم الشركة او رقم رامي, اسم الشركة او رقم
2: اوعى تعملوها.
3: في سيفيات قاعدة الرمي عندنا حاليا.
0: رامي الله يتم عليك, وعن جد دائما بنحكي هي الاعمال رزق, بس اليوم عن جد يعني بدنا نسلط الضوء على هاي الاشياء عشان الشركات التانية تسمع وتشوف وين في شركات واصلة لأي ليفل بالاستثمار بالموظف. يسعد صباحك يا رامي وشكرا كتير لإلك.
2: شكرا
0: لإلك. يلا رح نرجع ونقرأ المسجز. يا ويلي للأهل بدنا أغنية حزينة. ما بعرف شو بدي أقول.
3: بيقول لي رامي يا حليلة
0: يا حليلة. والله مين اللي يا حليلة؟ احنا اللي يا حليلنا.

0: وعسيري شايف ان الدنيا دي بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت يا دنيا. واحنا بقى بنوعدكم بليلة اسطورية بمعنى الكلمة. ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيري وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 اغسطس على مسرح اتحاد ارينا ابو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الاعلامي ليها لازم يكون العربية 99.
1: جاهزين بشنطة ظهر جديدة وحذاء يلفت الأنظار، العودة للمدرسة مو بس أول يوم دراسي، هذه عودتكم بكل ثقة، وسنتر بوينت وجهتكم لكل احتياجات العودة للمدرسة. اكتشفوا الشنط، الزي المدرسي، علب الطعام، الأحذية وأكثر. زوروا متاجر سنتر بوينت أو centerpointstores.com اليوم. سنتر بوينت، لكل أساسيات العودة للمدرسة.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية، تطبق الشروط والأحكام.
4: تبي تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف ابو ظبي الاسلامي وحول راتبك، بتحصل ارباح متوقعه توصل الى 5.55 سنويا، او افتح حساب التوفير غنى بارباح متوقعه توصل الى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصه للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae او حمل تطبيق اديب موبايل او اتصل على 600 543 216. تطبق الشروط والأحكام.
5: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس، استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس. يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا مورفيلز.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
1: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت لسبعة وثلاثة واربعين دقيقة.
6: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
7: بالانتقال إلى حركة الطريق، الناس اللي عن جد ما طلعت على لسه على شارع الشيخ محمد بن زايد، نصيحة مني لإلكم، لا تطلعوا هلأ أو من هلأ خذوا الطرق البديلة. في تقريبا ما يقارب 5 حوادث مرورية موجودة على شارع الشيخ محمد بن زايد، مؤدي إلى كثافة بعدد المركبات، بالإضافة إلى حادث مروري موجود على طريق الشارقة الدائري بالاتجاه إلى التقاطع مع شارع الشيخ محمد بن زايد.
6: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
7: تعليقا على موضوع الأعزب والمتزوج والامتيازات اللي بتقدمها الشركة، باسم عم بيقول أنا كمتزوج نهاية خدمتي شهريا بستثمرها بأي استثمار مضمون، يعني بستقطع منها مبلغ معين مثل بالسكوك الوطنية، دو، اتصالات، سالك، أي استثمار مضمون أفضل من أنه نهاية الخدمة تضلها ثابتة. في حدا عم بيقول مي كانت تشتغل بشركة بتعطي نفس الامتيازات للموظفين لكن عشان البادجت بتنوع بالتعيينات، يعني مرة بياخدوا أعزب، مرة بياخدوا متزوج من غير أولاد، مرة بياخدوا متزوج مع أولاد عشان الكل يكون حاسس بأنه الموضوع فير.
8: جعفر يدور لرامي يقول ما بده عروس
7: بده ياخذ كوميشن. لا، وجعفر معلق صباح النور والسرور لأحلى برنامج، أنا بصرف كأني متزوج أربعة وأنا لسه عزابي مو ملحق إن شاء الله 30 جاد. على فكرة جعفر بدور على عروس كمان. الصراحة هذا تعليقا على
8: لازم كورسات العزابة جماعة، كورسات كيف تصرف مالك بشكل صحيح
7: وكيف الشركات عن جد تحاول قد ما بتقدر تحسن من الخدمة اللي بيتم تقديمها للموظف، لأنه هالشي رح ينعكس على إنتاجية الموظف. اليوم بجوز كان في كتير أشياء مزحنا فيها فيما يخص امتيازات الأعزب والمتزوج، لكن ما بتخيلوا الناس اللي بيشتغلوا بالموارد البشرية قد ايه هالموضوع ممكن عن جد لو كان بسيط قد ما كان بسيط انه يأثر بطريقة ايجابية على اداء الشركة واداء الموظف. فحبينا اليوم نوصل رسالة بانه عن جد حاولوا قد ما بتقدروا تستثمروا بالموظفين، لانه الموظف الناجح يعني شركة ناجحة.

0: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
1: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
2: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
0: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر وأثليتسكو، لديهم كل ما نحتاج. والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, سكيتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
2: الآن أنا جاهزة.
0: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتسكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام.
3: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
4: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد. تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
5: أمي شو كلمة مرور الواي فاي؟
6: ممكن أخذ قطعة؟
7: ليش الكل يصرف على الماتشة؟ وليش بحد يابلي؟
0: العوائل تتشارك كل شيء، الثلاجة، الواي فاي، وحتى الماتشة. ليش ما تشاركون البنك بعد؟ تعرفوا على ويو للعائلة، أول حساب عائلي مشترك في الإمارات. ادخروا وصرفوا وتابعوا ونموا فلوسكم مع بعض في تطبيق ويو للأفراد. البنك صار جزء من العائلة. اكتشفوا المزيد عبر ويو.io/family. ويو، بنك خاضع لإشراف مصرف الإمارات.

0: صوت بلا صورة.
1: وضع عدد القيادة العامة للشرطة دبي منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات التي تدعم من خلالها المهام الميدانية وكذلك المهام المحلية والخارجية.
2: خلال 5 أعوام من 2021 إلى 2025 بلغت قيمة حركة الشحنات الإنسانية من وإلى دبي نحو 1.25 مليار دولار أمريكي عبر أكثر من 12800 معاملة جمركية.
3: افتتحت بلدية دبي جسر جديد في حديقة مشرف الوطنية كجزء من توجهنا لتطوير المساحات العامة وتحويلها لوجهات متكاملة تدعم جودة الحياة وتشجع الناس على الرياضة والحركة. الجسر يربط أجزاء مسار الدراجات الجبلية بشكل متواصل وأكثر أمان بحيث يقدر الدراج يكمل مساره بدون ما يوقف أو يعبر طريق المركبات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: عبد الله بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء لبنان. قمة الإعلام العربي 2026 تحتفي باليوبيل الفضي لجائزة الإعلام العربي. سوريا تدين دخول وزير الدفاع الإسرائيلي أراضيها وتطالب بوقف الانتهاكات.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: مجددا أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفا رزق. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من دولة الدكتور نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية. وأشاد سمو خلال الاتصال الهاتفي بالجهود التي تقوم بها الحكومة اللبنانية لترسيخ أمن لبنان واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه، مؤكدا دعم دولة الإمارات الكامل لهذه الجهود ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق بما يسهم في تحقيق تطلعاته إلى الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار المستدام. كما بحث سمو دولة الدكتور نواف سلام العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وإمكانيات تعزيزهما بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما. واستعرض الجانبان خلال الاتصال الهاتفي عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها. تحتفي قمة الإعلام العربي 2026 هذا العام باليوبيل الفضي لجائزة الإعلام العربي في محطة تاريخية تتوج مسيرة 25 عاما من تكريم التميز وتحفيز الإبداع وصناعة نموذج

0: رسالتها في تقدير العمل الإعلامي النوعي ورفع سقف المنافسة المهنية وترسيخ مكانة المحتوى المسؤول والمؤثر. تتواصل فعاليات الدورة 22 من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير ديهاد 2026، والذي يعقد لمدة 3 أيام في مركز دبي التجاري العالمي، ويجمع كبار صناع القرار من المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الخيرية والهيئات الحكومية، إضافة إلى مزودي خدمات الإغاثة والتعليم وإعادة الإعمار من القطاع الخاص تحت شعار الإنسانية في مرحلة انتقالية، صياغة مستقبل العمل الإنساني. علي البادي مسعف، متخصص من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، تحدثت لمركز الأخبار حول المشاركة في ديهاد 2026.
1: طبعاً احنا اليوم متواجدين هنا في معرض ديهاد عشان نستعرض لكم مركبات اللي صممناها في الورشة الخاصة في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف. نبدأ أولاً بمركبة العزم، تم تسميتها كناية على منخفض العزم اللي صار السنة الماضية. طبعا المركبة مصممة بنظام دفع رباعي، وهذا النظام يسمح للمركبة أنها تتجه للبلاغات في المناطق الوعرة والمناطق الضحلة، وأيضا في المناطق الجبلية اللي ما تقدر توصل لها الإسعافات العادية الغير مصممة بالدفع الرباعي. إضافة إلى أن المحرك جدا قوي بسعة 3 لتر وبقوة 180 حصان وعزم 480 نيوتن. أيضا أقدر أستخدمها كوحدة دعم أو إنقاذ، لأن أقدر أسحب فيها السيارات العالقة بنظام الونش اللي موجود عندنا. إضافة إلى أن أقدر أتجه للبلاغات اللي موجودة في المناطق اللي منسوب المياه مرتفع فيها، لأن فيها نظام السنوركر اللي هو الكزوز، فالمكينة ما بتتأثر في حالة منسوب الماء كان مرتفع. وأيضا عندنا نظام نفخ تلقائي وتفريغ تلقائي للعجلات في حال أن المركبة بتدخل للمناطق الوعرة وبتخرج منها عن طريق تطبيق في التليفون.
2: الأخبار من شبكة ARN.
0: أدانت سوريا دخول وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بصورة غير شرعية إلى أراضيها وتجاوزه الحدود الدولية، مؤكدة أن ذلك يشكل انتهاكا سافرا لسيادة البلاد ووحدة أراضيها. وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أن هذه الممارسات العدائية تمثل استفزازا واضحا وانتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وإخلالا بالتزامات اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 الذي ينص على احترام خطوط وقف إطلاق النار وعدم تجاوزها. ودعت سوريا المجتمع الدولي إلى الاطلاع بمسؤولياته القانونية والسياسية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار السلطات الإسرائيلية على وقف انتهاكاتها المتكررة والانسحاب الفوري والكامل من الأراضي السورية التي توغلت فيها قواتها، والعودة إلى خط فض الاشتباك واحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها. أعلنت شركة سبيس إكس الأمريكية عن خطط لبناء ميناء فضائي ضخم في ولاية لويزيانا جنوب الولايات المتحدة بتكلفة لا تقل عن 100 مليار دولار، ومن المقرر أن تبدأ أعمال إنشاء الموقع في عام 2027 ليكون مصمما لاستيعاب آلاف الرحلات سنويا بواسطة مركبات ستارشيب التي طورتها الشركة لتنفيذ رحلات إلى القمر والمريخ. وقال إيلون ماسك مالك الشركة إن المنشأة ستضم في نهاية المطاف أكثر من 12 برجا للإطلاق، ما سيتيح تنفيذ أكثر من 30 رحلة لمركبة ستارشيب يوميا ويجعلها أكبر موقع للإطلاق على وجه الأرض. وأوضحت سبيس إكس على موقعها الإلكتروني أنها تعتزم تنفيذ إذا أول إطلاق لمركبة ستارشيب من لويزيانا في عام 2029. إلى هنا مستمعينا الكرام، أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم بمركز أخبار ARN. رافقتكم السلامة أينما كنتم.
2: الأخبار من شبكة ARN. Extra Vibes برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. Extra Vibes.

0: ما أجمل هالأغنية الصراحة، حلوة حلوة. لا يعني سانت ليفانت ومحمد عساف يعني، والحلو الصراحة كريم مش بس الخليط، بداية الأغنية كيف يعني، هو كان لقاء لمذيعة مع واحدة من السيدات الفلسطينيات لكبار بالعمر، وقاعدة بتحكي عن حياتهم كيف كانت والمكياج هيك، فهم أخذوا الانترو وعملوا منه أغنية كاملة بقولوا لك.
1: مبدعين
0: يعني، كانت عن جد مبدعين الصراحة. طيب خلال ساعتنا الثانية من إكسترا فايبس، الكل كان عم بيقولنا إمتى الرحلة رح تكون؟ الرحلة يا جماعة 12/9 لسه يعني، لسه قاعدين عم ننقي التيم اللي بده يطلع بالرحلة.
1: قاعدين نجمعكم زي فريق أبطال خارقين يا جماعة.
0: عم ننقيكم لأنه ما بدنا ولا غلطة بالرحلة. أساس الرحلة الناس اللي بالرحلة. أوكي يعني ما تقولوا، أكيد المكان كتير مهم طبعا، بس إذا ما كانت الرحلة الجروب تبعها هيك فرفوش ما بيمشي الحال. فإحنا ماشيين بكونسبت معين كريم. أول يوم دورنا على الفرفوشين لقينا، امبارح دورنا على مدير الرحلة لقينا، اليوم على شو رح ندور؟
1: اليوم ندور على الكوميدي في الرحلة يا جماعة.
0: خفيف
1: لازم
0: الدم.
1: خفيف الدم اللي أي موقف ممكن تصير، مواقف سلبية، مواقف ما لها لازمة، كلنا نحزن، واحد يرمي رمية يذب ذبة كلنا نطيح في الأرض نضحك. فإحنا قاعدين ندور على هذا الشخص حاليا.
0: بس كيف بدنا نعرفه؟
1: لازم تعطيني نكتة.
0: والرجال
1: لا تكتبها، لا تكتبها. الدليفري هو أهم شيء، لازم تسجل.
0: صح.
1: يعني لازم تكلمنا على الواتساب 0487155222، سجل لي النكتة. الأداء هو كل شيء.
0: فويس مسج.
1: ممكن تكون أبيخ نكتة في العالم.
0: أصلاً
1: بس أسلوبك.
0: كل ما كانت تافهة كل ما بتكون أحلى.
1: يس.
0: هو الأسلوب زي ما قالت لي بيلعب دوره. أصلاً أنت بتضحك على أسلوب الشخص وهو عم بيحكي النكتة. الناس اللي حابة تسافر مع تسافر
1: هي
0: ان شاء الله، هي سفرة. اوكي انا يعني هلا مخي بالسفر. ان شاء الله رح تكون الرحله يوم 12/9، رح نعطيكم تفاصيل اكثر عن الرحله، لكن هلا مبدئيا شاركونا بفويس مسج 0487155222. نكته، اسلوبك هو الاساس.

0: التاريخ رح يكون 12 سبتمبر. رحلتنا رح تنطلق مع 400 مستمع ضمن سيزن جديد لذا ألتيميت رود تريب اللي رح نمشي من خلالها بطريق كتير حلو عبر الجبال جبال حتى وتحديدا لنوصل لفندق جي اي حتى فورد المميز. افطار 5 نجوم, فعاليات كتير حلوة, جوائز طول الوقت, بالإضافة لأنه بعد ما نخلص كل هالأمور رح نرجع لدبي لإقامة فاخرة بفندق جي اي ليك فيو لما بترجعوا لدبي مع العشاء اللي من خلاله واحد من المستمعين رح يكون عنده فرصة بأنه يربح 10,000 درهم كاش. الموضوع كتير سهل مثل ما قلنا, اليوم عم ندور على الشخص الكوميدي الخفيف الدم بالرحلة, فبكم تبعتولنا بفويس مسج 0487155522 نكتة, والأهم الأسلوب والطريقة اللي بكم تحكوا لنا إياها. هذا Ultimate Road Trip بالتعاون مع الوثبة للتأمين جامعة حمدان بن محمد الذكية ولي باس من الغرير.
1: طبعا يا جماعة خلونا نتكلم شوي على جامعة حمدان بن محمد الذكية اللي تأسست في دبي سنة 2002. نتكلم على أكثر من عقدين من الخبرة في التعليم الذكي والمرن, أكثر من 438 ألف متعلم عبر المسارات الأكاديمية والمهنية والتعلم مدى الحياة. عندهم برامج بكالوريوس, عندهم ماجستير, عندهم دكتوراه معتمدة. هذا نموذج تعليمي رقمي ومرن يدعم التعلم عن بعد. عشان تتعرفون عليهم أكثر روحوا على موقعهم www.hbmsu.ac.ae.
2: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية, تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم, برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي, مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
0: بتقدم لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية تعليم ذكي ومرن بناسب حياتكم وطموحاتكم, برامج معتمدة بالبكالوريوس الماجستير والدكتوراه إلى جانب برامج التطوير المهني, أكثر من عقدين من الريادة في دبي وثقة مئات الألاف من الطلاب. اعرفوا المزيد عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص فيهم.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق وعلامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول, وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا, بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
2: لا تفوت عطلة نهاية الأسبوع الختامية لمفاجآت صيف دبي, حيث الحظ بانتظار أحدكم ليكون مليونير أمبر. من 28 حتى 30 أغسطس انفقوا 500 درهم أو أكثر في عملية شراء واحدة لتحصلوا على 5 أضعاف نقاط أمبر, بالإضافة إلى دخولكم التلقائي في سحب للفوز بمليون نقطة أمبر. حملوا تطبيق أمبر لمعرفة المزيد عن عطلة نهاية الأسبوع الاستثنائية هذه أو زوروا mydss.ae. تطبق الشروط والأحكام.
3: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%, بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
4: أحياناً ما منحتاج مناسبة عشان نخلي شخص يشعر إنه مميز. هدية صغيرة بعيد ميلاده, مفاجأة من غير سبب, كلمة بحبك من أولى بهدية, أو ببساطة كنت عم فكر فيك. لأنه أحياناً أبسط الأشياء بتقول كلام ما بتعرف الكلمات تقوله. مع فلاورد إرسال هالشعور صار أسهل. اختار شي بتحبه ونحنا منوصل إحساسك إله وين ما كنت بالإمارات. فلاورد للحظات التي تعني الكثير.
3: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.
5: توفير هائل مع كيمست ويرهاوس. اكتشف عروض توفير على عطورك المفضلة من كنزو، لطافة، أفنان ودولتشي أند جابانا. استفيدوا من العروض ووفروا على الفيتامينات من نيوسيل، بلاك مورز، سويس وفاغنر. جددوا روتين العناية بالبشرة مع لاروش بوسي وسيرافي. اكتشفوا أفضل البراندات الأسترالية للصحة والتغذية والعناية بالبشرة، وكل ذلك بأسعار لا تنافس. تسوقوا عبر chemistwarehouse.ae أو زوروا متاجرنا. Chemist Warehouse، براندات حقيقية، توفيرات حقيقية.
3: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجة الحرارة وصلت ل 35 درجة مئوية في دبي والشارقة.
6: وجهة رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عروض العربية للطيران. سافر من أبوظبي والشارقة ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: هبه، كم مره باللبس عندكم التيشيرت لما تقولوا انه خلاص يعني انه المفروض انه هذا خلاص نتخلص منه؟
1: يا هلا شوف، حسب معزه التيشيرت. يعني انا عندي هاي المشكله مع اولادي، انا حدا كتير بحب يتخلص من الأغراض، يعني بضلهم بيقولوا لي رح يجي يوم وتتخلصي منها، يعني ما بقدر
0: على
1: ما بحب أوكي. وما عندي هذا الإيموشنال أتاتش لأشياء، يعني ما خلص بحس كل إشي you can get over it. بس ولادي إذا بتشوفهم مثلا أحيان شو لابسين بدك تعطيهم بإيدهم 10 دراهم، بتفكر الحالة المادية صعبة. ماما كل الشراء اللي بنشتريه، كل التيشيرتس والشورتات، ليه مصممين تلبسوا التيشيرت الممزوعة، التيشيرت اللي مبقعة، الشورت اللي خلاص، يعني ما بعرف. فبحس يعني بحس جيل الأولاد الصغار التين ايجرز أو حتى أعمار العشرين وكذا هيك، لا كل ما كانت اللبسة بتحزن سبيشالي أواعي البيت، أنا عم بحكي كل ما كانت اللبسة بتحزن كل ما بيكونوا معلقين فيها أكتر وأكتر.
0: في علاقة مش طبيعية
1: بين
0: التيشيرت القديم
1: أيوة
0: وبيننا إحنا يعني اللي نلبسه.
1: ممكن حدا يشرح لي إياها بليز؟
0: شوفي، رقم واحد إنه مريح، مريح جدا، مش في راحة مش طبيعية.
1: لازم يكون قديم عشان يكون مريح،
0: متعود عليه. يمكن هو مو مريح، يمكن هو مصنوع من موارد خطرة على البشرة وخطرة عليك، بس انت مرتاح فيه، لابسه وانت مرتاح جدا. انا خصوصا التيشيرتس اللي بلبسها في الجيم، الله لا يوريك الناس طبعا يروحون الجيم هم كاشخين، انا لو تشوفين كيف اروح الجيم،
1: انا بحس فلوس الجيم اغلى من الفلوس، اغلى قصدي اواعي الجيم اغلى من الاواعي العادية.
0: ما هو ما عندي حاجة اسمها اواعي جيم، عندي التيشيرت القديم اللي بلبسه يوم اروح الجيم.
1: اوكي
0: واحتمال برضو نفس التيشيرت يكون بيجامه، يعني لا. بعد ما يتغسل يعني يا جماعه، انه ينفع يصير بيجامه بعد.
1: لحظه ممكن توصف لنا هاي التيشيرت الحزينه، لونها، شكلها؟
0: شوفي لونها ما نعرف، اختفى لونها من زمان.
1: طيب اوكي،
0: قماشها يعني هو مش قطن، بس يعني
1: هو كان قطن، كان
0: نعم كان قطن،
1: كان قطن
0: تحول. نعم
1: في هاي التنتيشات اللي هي خلص
0: في الظهر، انا ما اشوفها، اهم شيء انا مش شايفها، المجتمع يشوفها ما لي دخل. يعني انا كم مره قلت لكم انا والمجتمع عادي ما نسد،
1: المجتمع يشوفها، المهم انا ما اشوفها،
0: اهم شيء انا مش شايف.
1: وضع الاب شو؟ لانه الاب اكثر إشي بسرعه بيضرب.
0: شوفي يعني هي من كثر ما هي متمططه ما انت مش عارفه هي اب ولا ايش، ايش وضعها، هي مش صار في لها لاينز جديده.
1: اوكي
0: صار في خطوط جديده اللي تمسك.
1: كات ولا نصكم؟
0: كات.
1: بكدك تقولي كانت نصكم وعملتها كات.
0: يمكن ليش لا،
1: حسيت ضل هاي إعادة التدوير.
0: احنا عندنا تتوارثه الأجيال، يعني أنا الحين مثلا في عندي تيشيرتات، والله هبة ما أكذب عليك، ما أخذها من أخوي الكبير تقريبا موجودة معنا من 2004. ليش؟ لأنه تيشيرت هذا البرازيل 2004 يوم رونالدو أبو قصة، أبو قصة رونالدو، تفكرين؟
1: فأنتوا هلا محتفلين بالبرازيل بأحلام.
0: يس. والتيشيرت هذا مكمل معايا، والله عارفه من أخويا معاه الصورة، هو في عمري لابس التيشيرت، التيشيرت معايا والله مكمل، وبعد ما حينتقل من عندي
1: تيشيرت تقليد صح؟ قل لي مثلا.
0: أيوة مكتوب عليه جيرماني وهو برازيل، والله ما أكذب عليك.
1: لا لا لا
0: درجة خمس. والله مكتوب عليه
1: لزنبرغن
0: مدري إيش وهو برازيل.
1: أوكي طيب.
0: وبعد ما راح يطلع من عندي تجي الست الوالدة.
1: أوه هل
0: نعم
1: تعال عندي.
0: كيف يا ماما أنت ما عندك تيشرتات من حق كريم ولا حق ميرا؟ يتم إعادة استخدامها، هذا اسمه ريسايكلينج.
1: شو أيوة إعادة استخدام؟
0: يس.
1: تحب أقول لك؟
0: تفضل. يس.
1: اولا هلا حسب التيشيرت قد ايه مثلا قديمه، اذا حاسين اللي هو نص نص بس صغرت
0: ايه؟
1: اوكي تستخدم مثلا لتمسيح الغبره صح ولا لا؟
0: ايوه اللي نمسح فيه،
1: ما منروح اكستريم يعني نمسح غبره لانه الازاز بيكون بده إشي قطن.
0: صح.
1: اوكي
0: صح.
1: اذا كتير قديمه بس انا عارفه انه هاي القماشه حلوه لمسح الارض، يتم استخدامها لمسح الارض.
0: حلو
1: ماشي
0: على حسب.
1: ايش في كمان ممكن تكون استخدامات؟ هدول الصراحه اكثر شيء مينلي.
0: انا حقول يعني لك استخدام،
1: انا احكي لك شغله سوري بس. انا بتذكر اخر مره صارت معي، بتتذكر من سنتين لما نزلت امطار ما شاء الله بدبي، فأنا في بشاكير عندي معينة إذا لا سمح الله صار أي تسريب من البلكونة. إحنا وصلنا لمرحلة صرنا ندور على هاي التيشيرت
0: اللي نسكر فيها التسريبات.
1: فأنا بتذكر كريم تاني يوم صحي عم بتفرج بغرفة القعدة أوعي ليش على الأرض
0: ريسايكلينج.
1: Exactly. إيه هي كانت فرصة الريسايكلينج.
0: حاطيك أنا السبرايز يوم أدخل على أمي وألقاها ماسك القدر الحار بالتيشيرت حقي
1: مساكة
0: صار مساكة نعم لأنه ثيك كذا وطويل يعني ما يحتاج أنه جلافز لعب بسرعة يعني يمسك الجاتين وكب يوم التيشيرت حقي طيب ما تلبسه وخلاص إيش أسوي لك
1: كم أنت عظيمة أيتها الأم شفت بالله
0: yes.
1: يا أخي وحياة الله هاي قصة التيشيرت يا الله كريم عن جد ضحكتني yeah. يعني خلينا نشوف المستمعين على 404 تيشيرت هل تمتلك هذه التيشيرت في المنزل؟ أنا بحس إن هاي التيشيرت موجودة بكل بيت وأعطينا مواصفاتها.
0: نعم.
1: أوكي يلا نكس رح
0: إذا ضحكتنا على فكرة ممكن تروح معنا على Ultimate Road Trip لحتى يعني
1: بالإضافة لأنك عم توصلنا يلا

0: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. ضاعف مكافآت تجارب التسوق الفاخرة خلال الأسبوع الأخير من مفاجآت صيف دبي من 26 حتى 30 من أغسطس. يكافئكم برنامج الولاء نيوز من مجموعة شلهوب بنقاط مضاعفة. تسوقوا في المتاجر أو عبر الإنترنت من أكثر من 50 من العلامات التجارية المفضلة مثل ليفل شوز وسواروفسكي وفيسز ومايكل كورس ورالف لورن وغيرها. حملوا تطبيق نيوز وانضموا مجانا إلى عالم المكافآت. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.ae. تطبق شروط والأحكام.
1: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
2: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.
3: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرة الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
4: ابدأوا العام الدراسي براحة بال مع الفطيم أوتومول. مع تشكيلة واسعة تناسب احتياجات عائلتكم سيكون الاختيار أسهل وأكثر راحة. اختاروا سيارة مستعملة معتمدة ومضمونة الجودة واستفيدوا من 0% دفعة مقدمة وسنتين صيانة مجانية وضمان يصل إلى 3 سنوات. زوروا معارضنا في دبي وأبوظبي وعجمان أو اتصلوا الآن على 050-567-600. تطبق الشروط والأحكام.
5: يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابيد وواي بلس وجي جيز وفلامينغو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

0: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 38 دقيقة.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
2: خلينا نشوف شو أخبار حركة الطريق وتحديدا الوضع على شارع الشيخ محمد بن زايد. الحمد لله كان في الصبح تقريبا ما يقارب 4 أو 5 حوادث مرورية، تم التخلص من حادثين ولكن باقي السيارات المتسببة به 3 حوادث مرورية. الحادث الأول موجود تحديدا عند سفاري مول اللي بمنطقة المويلح، أما الحادث الثاني فهو قريب من منطقة مردف، والحادث الثالث بالاتجاه إلى القرية العالمية. ننتقل لشارع الاتحاد، كثافة بسيطة بعدد المركبات بتبلش تخف بعد قيادة بعد محطة المترو التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، وكثافة بعدد المركبات على شارع أم سقيم بالاتجاه إلى المخرج المؤدي إلى شارع الشيخ زايد.
1: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
2: والله ضحكتونا، والله ضحكتونا عن جد. يعني مش عارفة من وين نبدأ تعليقنا على موضوع التيشيرت. خلينا كلمة قبل نقول نسرين عم بتقول عندي قميص أخوي اللي متجوز بلبسه لابني الصغير. لا لا
3: شفتي بتتوارثوا الاجيال يعني، مش لازم على نفس اللايف.
2: شوف يا سلام اذا كانت القطعه براند والله لو شو لو لا شو لا. ما بتتخلص منها.
3: اي صح، ابدا ما تكون براند يعني، تكون اللي هي الفيك. اكثر شيء فيك في الدنيا هو اللي يتم توارثه.
2: هبه بتقول انا البيجاما اذا ما كانت الركب نص متر لقدام، تعرف لما بتلبس بنطلون البيجاما فالركب شوي بتكوع. بتقول اذا ما كانت نص متر لقدام ما بتكون مريحة بالنسبة لإلي. اخي شو السر، شو السر عن جد؟ كل ما كانت الشغل مبهدلة أكتر كل ما بترتاح فيها أكتر. في حدا كان بعت لنا، خلينا نسمع مسج رزان كريم.
3: رزان
2: عندها تكنيك خطير.
3: لقيتها؟
2: أيوة يلا يا رزان.
4: صباحا. هلأ موضوع الكنزات أكيد بكل بيت في شغلات إنه نحن بنحولها للغبرة، للأرض، لأي شيء تاني، يعني بتستخدم لأي شيء ما عدا إنه هي تلبس. بس أنا عندي ليفل تاني وقت التعزيل أو الترتيب أو أي شيء، ف يعني حتى تيابي المهرهرة ما بسخفية، فأنا بروح بلبس تياب جوزي، كنزة جوزي، شورت جوزي، كرمال إذا نزل عليهم كلور أو صار أي حالة
3: سليل
4: أثناء التعزيل، فتيابه اللي يتضرر ومو تيابي. ففي متعة خاصة لدرجة أنه صار يخبي كنزاته عني يا جماعة.
2: نولا ورزان يعني للتعزيل اللي منروح مندور. اسلام عم بيقول كل ما التيشيرت كان قديم غلاوته بتكتر وبيكون له أهمية. ديالة بتقول صباحكم فل، أنا بس بخلي الفانيلات لإعادة الاستخدام. لأني إذا خليتهم بالبيت عادي حتى لو كانوا على الأرض ولادي بتحلب عينهم فجأة، فعلى طول بفرقهم من غير ما يحسوا لأنهم بحبوا التيشيرت حتى لو عليها بقع الدنيا كلها. عن جد ديالة والله صح معك حق.
3: مازن ضحكني صراحة، يقول التيشيرت موجود أشكال والوان، المصيبة الكبرى أن احنا عندنا تيشيرتات من شي 10 سنين. أنا وزني زاد شوي قلت لمرتي خلينا نوزعهم، قالت بركن حفنا طبعا لسه وزنه بيزيد.
2: شهاب عم بقول أنا ومرتي رح نتطلق لأنه بدها تكبلي لبسي المريح. قال مشقوق، قال يعني أنه ممزوع. وشو يعني لو كان ممزوع؟ عن جد هو هذا السر صراحة. أنا بتخيل الموضوع نفسي أكثر من أي شيء تاني. وفي ناس سبحان الله بترتاح، ما بترتاح إلا بالأواعي اللي بتكون عن جد يعني تعبانة، أو البلوزة عن جد بتكون خلاص خلاص، هي بتقولك أنا تعبت، أنا هلكت، بس أنت مش قادر إنك تتخلص منها. نختار هلأ مين؟
3: أبي أسمع الفويس نوت حق أحمد.
2: يلا
3: أحمد عبد التواب شو بعت لنا.
5: بيقول لك كيس مكرونة اتخانق مع مراته، فمراته بتقول له وديني عند اندومي.
2: فهمتوها؟
5: واحدة اسمها زينة راحت حفلة علقوها.
2: الحلو بأحمد اللي هو
3: الدليفري
2: وهو قاعد بيضحك على النكتة. فأنت فعليا ما بتكون تضحك على النكتة, بتروح عم تضحك على ضحكة أحمد. وهذا اللي بدنا إياه. فأحمد عبد التواب هو ثالث شخص رح يكون معانا بي ذا ألتيميت روت تريب. ألف مبروك لك يا أحمد, رح تكون عن جد رحلة كتير حلوة لأنه عم تنجح معانا كتير, فعم بيكون سيزن ورا سيزن. I think هذا السيزن الثالث أو الرابع إحنا وصلنا له. ففرصة جديدة لكم بكرة إن شاء الله, رح تكون بكرة آخر يوم دوام كريم. It's a long weekend.
3: Much needed. Yes.
2: عن جد قبل المدرسة هيك نشحن شوي, ويوم التنين كمان رح يكون مجهزين لكم كتير مفاجآت. فخليكم تابعين معانا هيك فاصل صغير وبنرجع نتابع معكم بساعتنا التالية الثالثة
3: من اكسترا فايبز. الساعة الجاية شو عنا؟
2: الساعة الثالثة شو عنا؟ عنا فوتشر بقيمة 1000 درهم من سنتر بوينت.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتع بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية، تطبق الشروط والأحكام.
3: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف ابو ظبي الاسلامي وحول راتبك، بتحصل ارباح متوقعه توصل الى 5.55 سنويا، او افتح حساب التوفير غنى بارباح متوقعه توصل الى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصه للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae او حمل تطبيق اديب موبايل او اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
1: توفير هائل مع كيمست ويرهاوس. اكتشف عروض توفير على عطورك المفضلة من كنزو، لطافة، أفنان ودولتشي أند جابانا. استفيدوا من العروض ووفروا على الفيتامينات من نيوسيل، بلاك مورز، سويس وفاغنر. جددوا روتين العناية بالبشرة مع لاروش بوسي وسيرافي. اكتشفوا أفضل البراندات الأسترالية للصحة والتغذية والعناية بالبشرة، وكل ذلك بأسعار لا تنافس. تسوقوا عبر chemistwarehouse.ae أو زوروا متاجرنا. كيمست ويرهاوس، براندات حقيقية، توفيرات حقيقية.
4: مسيرتك المهنية في تطور مستمر، فهل أنت مستعد لخطوتك القادمة؟ في جامعة ميدلسكس دبي طور خبرتك ووسع أفاقك مع برامج الدراسات العليا بما فيها ماجستير إدارة الأعمال والماجستير التخصصية، واحصل على درجة بريطانية في دبي منذ أكثر من 21 عاما. نساعد المهنيين على تحويل طموحاتهم إلى خطوات نحو النجاح. لا تنتظر فرصتك القادمة، كن مستعدا لها. قدم طلبك الآن وابدأ دراستك في سبتمبر 2026.
5: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتع بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرع، ينتهي العرض في 31 أغسطس. تسوق الآن من هومز آر أس.
6: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.
7: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها.

0: صوت بلا صورة.
1: وضعت القيادة العامة للشرطة دبي منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات التي تدعم من خلالها المهام الميدانية وكذلك المهام المحلية والخارجية.
2: خلال 5 أعوام من 2021 إلى 2025 بلغت قيمة حركة الشحنات الإنسانية من وإلى دبي نحو 1.25 مليار دولار أمريكي عبر أكثر من 12800 معاملة جمركية.
3: افتتحت بلدية دبي جسر جديد في حديقة مشرف الوطني كجزء من توجهنا لتطوير المساحات العامة وتحويلها لوجهات متكاملة تدعم جودة الحياة وتشجع الناس على الرياضة والحركة. الجسر يربط أجزاء مسار الدراجات الجبلية بشكل متواصل وأكثر أمان، بحيث يقدر الدراج يكمل مساره بدون ما يوقف أو يعبر طريق المركبات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز يهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. أعلن مظلوم عبد انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية قسد وحلها كقوة عسكرية مستقلة بعد استكمال عمليات دمج قواتها ضمن ألوية الجيش السوري حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية سانع. أدانت سوريا دخول وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بصورة غير شرعية إلى أراضيها وتجاوزه الحدود الدولية، مؤكدة أن ذلك يشكل تهديدا انتهاكا سافرا لسيادة البلاد ووحدة أراضيها. اتهمت الخارجية الروسية المرشحين للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة عام 2027 بالتلويح بالتهديد الروسي خدمة لحملاتهم، ضاحضة اتهامات السلطات الفرنسية لموسكو بالتدخل في المسار الانتخابي. قدمت الحكومة الإسبانية إجراءات تهدف إلى تسريع إعادة آلاف المهاجرين الذين ما زالوا في سبتة منذ تدفق أعداد كبيرة من الأشخاص من المغرب إلى هذا الجيب الإسباني الواقع في شمال إفريقيا في نهاية يوليو. أعلن الاتحاد الأوروبي أنه ينظر باهتمام إلى تطلع أرمينيا للانضمام إلى التكتل، وذلك بعدما صرح رئيس الوزراء الأرميني بأن يريفان قد تبدأ قريبا إجراءات تقديم طلب العضوية. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: شو هلا انت قل لي شو اعمل
1: شو بدنا نعمل
0: شو بدنا الحاجزاك
1: هيك الله بده كم احب الجمله هذه والله تريح اعصابي ترى
0: والله
1: اي شيء يصير ما مشى كويس هيك الله بده
0: عن جد وهو متوكلين على رب العالمين لا. خلال ساعتنا الثالثه من اكسترا فايبس راح تكون معنا فوتشر بقيمه 1000 درهم من سنتر بوينت. امبارح كنت بسنتر بوينت منزل كريم كوليكشن للمدرسه بتعقد بس ما بعرف اذا رح تلحق او لا. ما شاء الله امبارح اضطريت اعمل سيلف تشيك اوت. لا مستحيل
1: زحمه
0: مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل. فبنتمنى لكل هيك الطلاب ان شاء الله يا رب عوده حلوه للعام الدراسي الجديد 2026 2027. واليوم كل اللي حابين يشاركوا معنا اليوم ما في شروط ما في تيرمز اند كونديشنز ما في احكام ولا شيء. اي حدا حاسس بانه حابب يربح فوتشر بقيمة 1000 درهم من سنتر بوينت يبعت لسنتر بوينت مع اسمه الثنائي على 404 ورح نختار 2 من المستمعين ليكونوا موجودين معنا بتحدي مباشرة على الهواء.
1: تعرفين شو هبة؟
0: شو قول؟
1: ودي اتحداك انت.
0: هلا عادي تحداني بس ما في حدا منا رح يربح شيء. رح نربح محبة الناس.
1: اي نجرب.
0: يلا انا جاهزة.
1: من لنا 3 اسئلة زيادة.
0: لين؟ عادي اصلا هلا اتحداني شو بتفكر بخاف ما بخاف
1: حسيت شيء حسيت شيء
0: مش شو اسمه
1: ها
0: ام اسئله من هذا
1: من ها
0: من وراء الكواكب عادي يعني منهاج لطيف خفيف ظريف
1: نفس
0: حلو.
1: الاسئله اللي قاعدين نسالها الناس
0: أوكي.
1: نفس الاشياء
0: انزل
1: يلا سوي تحدي لطيف
0: ماشي يلا
1: شوفي ايش توترتي ترى ما عندنا فوتشرات نفوز انا وانت الناس اللي حتفوز
0: يلا اوكي عادي
1: اوكي
0: يلا
1: طيب next is gonna be challenge between me and Hiba. ثلاثة أسئلة عاد انت تدرسين عيالك أنا مين أدرس
0: لا
1: شو
0: حبيت لين برافو
1: يلا تم
0: اسمع ما تقولي تدرس عيالك أنا من زمان ما درست عيالي خلاص عيالي كبروا الحمد
1: السنة اللي راحت
0: الحمد لله ما درست
1: ميرا ما تدرسي
0: ما بدرسها نو
1: أبدا
0: ميرا بتدرس لحالها
1: أي.
0: والصراحة أنا أم يعني بعرف طاقتي عربي ودين إذا الوضع كتير صعب بطلب مساعدة خارجية and that's it وما عندي مشكلة أحكي في الموضوع أجي أخذ كريدت درست كريم وبشرة بس ميرا لا لا
1: كريم
0: المجتمع
1: وبشرة.
0: ورب
1: يعني
0: العالمين
1: لازال أقرب أنا
0: شو كريم حبيبي سينير خلاص وبشرة آخر سنة جامعة فأنا نسيت أصلا كيف شكل الكتب المدرسي
1: أوكي that makes it more interesting
0: thank you
1: يلا

0: تحدي العظماء
1: يلا
0: اللي راح نسويه فيكم راح نسويه في هبة وفيني أنا كريم.
1: آه مفكرت لأنه إحنا اتفقنا إحنا التنين صح
0: شفتي كان نسيت الأخير
1: حلوة حلوة
0: انسحبت شوي. أوكي يلا معنا ثلاثة أسئلة لين راح تسألنا إياها.
1: يلا يا لين. أوكي
2: الأسئلة اللي حطيتها صعبة على فكرة
1: كتير. أوكي. في خيارات يعني. ولا لا؟
0: في خيارات؟
2: لا. أوكي رح لكم خيارات لأنه صعب.
1: حلو
2: صراحة.
1: طيب يلا
0: جلسة في الاختبارات يا جماعة. أوكي. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم
2: نبلش بالرياضيات.
1: أوكي
2: ولا بتكون عربي؟
1: الرياضيات
0: يلا
1: رياضيات. يلا
0: نخلص.
2: إذا كان ثلث عدد يساوي 15 فما هو العدد؟
1: ثلث العدد 45
2: صح؟
0: أنا استوعب السؤال قاعد أنا قاعد استوعب السؤال
1: تشكر لار.
0: أوكي.
1: عب عب أنا درس محاسبة على فكرة
0: صح
1: أي درس محاسبة ومدربة تدقيق
2: ما شاء الله
0: بقفل المايك عليك تمام
2: هلأ علوم أي جزء من الدم مسؤول بشكل أساسي عن نقل الأكسجين إلى أنحاء
0: كريات الدم البيضاء
2: لا
1: كريات الدم الحمراء كريات الدم البيضاء هي المناعة إذا ارتفعت كتير معناها في عندك مشكلة صحية
0: بدك تروح. السؤال الثالث عشان أحفظ ما الوجه.
1: خاصة
0: أنا المتحدي أنا المتحدي أنا اللي فتحت على نفسي.
2: خلونا نكمل حلو. جغرافيا.
0: جغرافيا حلو بس عندي.
1: يا أحس جواب.
2: ما القارة التي تقع فيها دولة البرازيل؟
0: أمريكا الجنوبية.
2: صح.
1: والله كفو كتر حنعجق وأقول أمريكا اللاتينية.
0: بس أعرف فايف.
2: لا استنى.
1: يلا أوكي أوكي ما في مشكلة.
0: ليش تعطيني نظرة الحنين اللي
1: لا لا
0: خلاص
1: لا لا
0: لعبك.
1: لا لا والله.
0: خلاص فزتي طيب.
1: لا لا لا على فكرة ما في فوز. هو إحنا مش جايين نربحون جايين نتسلى.
2: طب آخر سؤال.
0: شايفة الشفقة اللي معطيتني إياها.
1: يلا قولي.
2: إذا كان في الصف 30 طالبا وغاب 5 طلاب فكم طالب حاضر؟
0: 25.
1: 5 24.
0: لا لا لا يا جماعة فعلا محاسبة طيب لا لا سمع
1: مستحيل
0: لفت الانتصار سوت في الاستوديو
1: لا وبعدين أنا مديرة مدرسة اليوم
0: والشكل
1: لو تشوفوا اليوم لابسة سوت سودة لأنه عندي تصوير فطالعة مديرة المدرسة
0: أوكي.
1: شكرا
0: لا انت اعطيتيها رياضيات اسنافي محاسبة
1: اسمع
0: يعني.
1: كل ما بحس اني انا يعني بتوتر من الماث
0: ايه؟
1: لما هيك بتيجي اسئلة هات أحكي لكم قصة هاي أنتم بجوز ما بتعرفوها إحنا عائلة شوي يعني العائلة الكبيرة أنا ما عم بحكي عن عائلتي الصغيرة عائلتي الكبيرة لما بابا بيحس جروب العائلة هيك شوي هدي بيبعت لنا سؤال ماث والله إحنا عائلة الله يعيننا على حال
0: دوافير ما شاء الله مهندسين
1: والله العظيم وكلنا عندنا هذا الهيك اللي إنه زي كأنه حزيرة يلا
0: من يجيبها أول واحد
1: هلأ أنا صراحة الواحد كمان يحكي ليفلز يعني في ليفل أسئلة بقرأ وبعمل حالي ما قرأت مش فاهمة أصلا السؤال فبلاقي إخواتي وهيك بس إنه صراحة هلأ رجعتيني لأيام المدرسة وبحب المعادلات سين زائد صاد وهيك بس هلأ ما بفهم الصراحة لأنه ما شاء الله كل إشي بالإنجليش فنحن الماث ما درسنا
0: بالإنجليش
1: أنا كان عندي
0: مشكلة كبيرة يوم انتقلت من العربي للإنجليزي تخيلي من سين صاد إلى إكس وهالسواليف يعني تعقدت لمدة يمكن 6 أشهر من الموضوع
1: كريم أحكي لك شغلة كتير بسيطة أنا مثلا يعني لما ميرا بلشت بدي أساعدها بالمدرسة موضوع هاي اللونج ديفيجن القسمة الطويلة فهم بيعملوها بالإنجليزي
0: نعم.
1: فأنا أخذ حالي على جنب أعملها بالعربي وما كل شيء مقلوب كل شيء مقلوب يعني لا فصراحة لا صار في
0: مشكلة.
1: جاب في جاب يعني
0: بس السين صاد كان لها يعني صراحة
1: والله
0: هيبة.
1: كان لها هيبة,
0: هيبة. تشوف الصاد عليها تربيع
1: كريم
0: جوي.
1: ويا حبيبي إذا دخلت العين على الموضوع هون خلاص
0: game over يلا يا جماعة من يبي يفوز بفاوتشر قيمته 1000 درهم من سنتر بوينت يلعب نفس اللعبة اللي لعبناها لكن ضد بعض شوف مين الفائز أنت فزت عليه كم 3-1
1: ما حسبت
0: شفقة
3: في أضخم موسم سينمائي شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة، وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير. ابدأوا العام الدراسي براحة بال مع الفطيم أوتومول. مع تشكيلة واسعة تناسب احتياجات عائلتكم، سيكون الاختيار أسهل وأكثر راحة. اختاروا سيارة مستعملة معتمدة ومضمونة الجودة، واستفيدوا من 0% دفعة مقدمة وسنتين صيانة مجانية وضمان يصل إلى 3 سنوات. زوروا معارضنا في دبي وأبوظبي وعجمان، أو اتصلوا الآن على 050-567-600. تطبق الشروط والأحكام. التخفيضات الختامية لمفاجآت صيف دبي بانتظاركم، فلا تفوتوا الاستمتاع بأضخم العروض والصفقات. استعدوا لخصومات مذهلة تصل حتى 90% في مختلف أنحاء المدينة، واستفيدوا من الفرصة المثالية للفوز بالكثير من الجوائز القيمة من 28 حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.ae. تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب 50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.
4: جديد الفنان دحوم طلاسي ورمت سلم.

0: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
2: درجة الحرارة وصلت ل 36 درجة مئوية في دبي والشارقة.
3: وجهة رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عروض العربية للطيران. سافر من أبوظبي والشارقة ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: مين هم المتحدين اللي صاروا معانا على الهواء مباشرة ليربحوا فاوتشر بقيمة 1000 درهم من سنتر بوينت اللي هلأ عندهم كوليكشن باك تو سكول، سواء كنتوا عم بتدوروا على حقائب مدرسية، ووتر باتلز، لانش بوكسز، أي شيء بيتعلق بالدراسة بتقدروا تلاقوها بالكوليكشن الجديدة لباك تو سكول من سنتر بوينت. بتقدروا تعملوا شوبينج بإنكم تزوروهم بكافة محلاتهم بالمولات التجارية أو عن طريق الموقع الإلكتروني والأبليكيشن الخاص بسنتر بوينت.
1: نبي نقول صباح الخير لمريم و محمد. صباح الخير.
2: صباح الفل.
3: صباح النور.
1: شو اخباركم؟ طيبين؟
2: كله تمام الحمد لله.
1: صح صحيح. مركزين؟ جاهزين؟
2: جاهزين ان شاء الله.
1: نبي نفوز بفاوتشر 1000 درهم يا جماعه، ما فيها كلام. هي 3 اسئله، اللي جاوب على اول 2 صح يفوز بالفاوتشر. اوكي،
0: السرعه اهم عامل يا حلوين. اوكي
2: اوكي،
0: يلا
1: نبدا بالسؤال الاول يا هبه.
0: يلا
1: ليتس جو.
0: أنا عندي ولا عندك؟ أوكي. إذا كان معك 100 درهم واشتريت غرضين سعر كل واحد منهم 35، قد ايه بضل معك؟
2: 30.
0: الله، واو، برافو. يلا
1: يا سلام. طيب السؤال الثاني في العلوم يقول: أي عضو في جسم الإنسان يقوم بتنقية الدم والتخلص من الفضلات؟ هل هي الرئتان، الكليتان، أم المعدة؟
2: الكليتان.
0: يا
1: ما عندك كلام، ما عندك. مريم، مريم صباح الخير. مريم هارد لك
0: مريم. ما بتدرسيش العيال ولا اي حاجه يا مريم؟ اه يا مريم. مريم
3: نعم.
0: ايه شو نعم. شو قولي لنا، كنت بهالحصص غايبه؟
3: لا لا ما
0: غايبه. كنت طالبه نجيبه او طالبه شقيه؟
1: كنت طالبة.
0: ليك حتى
3: عارف عدل؟ لا انا ما اعرف اتكلم عربي عدل عشان شيء.
0: اوكي مريم، بدنا نقول لك هارد لك، بس ثانك يو سو ماتش انك شاركتي معنا ويسعد صباحك.
1: Good morning.
0: Good morning مريم. Thank you so much. Have a great day. Bye bye. الله خلص وصلنا للعالمية احنا. اوكي بدنا نقول الف مبروك
1: لمحمد.
0: محمد فؤاد، الله انت بقيت معنا على الهواء مباشرة. طب ما تسمعنا جديدك يا محمد.
2: ما الاسم مش على مسمى خالص.
0: فاوتشر بقيمة 1000 درهم من سنتر بوينت. انجوي يا محمد وهيسعد صباحك.
2: شكرا.
0: باي باي.
2: باي باي.
4: العربية 9

0: الوثبة للتأمين، حماية كاملة مع تأمين السيارات والصحة والمنازل والسفر والجتسكي وتأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر موقع awnac.com. الوثبة للتأمين.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. خلص شغلك وابتكر بسرعة البرق مع أجهزة HP OmniBook X Flip، الجيل القادم من أجهزة الكمبيوتر المدعومة بالAI. فئة جديدة من أجهزة HP المحمولة توفر لك معالج أسرع وذكاء اصطناعي أفضل على الجهاز بفضل معالج Intel Core Ultra 7، ومصممة لتتحول بسهولة بين وضع اللابتوب والتابلت ووضعية التنت. خليك جاهز للمدرسة مع قوة الAI من Intel Inside، متوفرة في فروع كارفور وإيماكس وشرف دي جي.
2: النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي. الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فيراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة فوتكم. احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.
3: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
4: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.
0: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت لتسعة وخمسة وثلاثين دقيقة.
5: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
6: حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
7: يعني الحمد لله الوضع شوي أروع على الشوارع الرئيسية خلال هاللحظات بإمارة دبي وإمارة الشارقة. كل الحوادث المرورية اللي كانت متسببة فيها بعض السيارات تم إخراجها من شارع الشيخ محمد بن زايد، فالكثافة كتير قلت، والناس رح تلاقي بأنه الازدحام عم ببلش من مقبرة القصيص بالاتجاه إلى المخرج المؤدي إلى شارع الرباط. الناس المتواجدة على شارع الاتحاد ما زالت الكثافة المرورية موجودة، بتبلش تخف عند محطة المترو التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي. أكيد نتمنى لكم السلامة والأمان وين ما كنتوا عم تسمعونا على هوا 99 العربية.
8: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
0: توني قاعد أغني لتامر حسني يا جماعة. أنا يا ما فيش أصلي ما عنديش في الحب. طيب أنا جدا جدا متحمس لهذه الحفلة لأنه تامر وتامر راح يكونوا موجودين معنا إن شاء الله في الاتحاد أرينا يوم 17 أكتوبر. تخيلوا يا جماعة يعني تامر حسني وتامر عاشور في نفس الليلة،
7: دمار.
0: راح نضحك ونفرح ونرقص، وراح نبكي ونحزن ونحظن بعض ونزعل
7: لا
0: كل المشاعر راح تصير كوكتيل.
7: والتنين الكل متفقين أصلا تامر عاشور دائما حفلاته سولد أوت، تامر نعم. حس حسني غني عن التعريف.
0: نعم.
7: فما بالكم التنين يكونوا بنفس الليلة. لحقوا حالكم هلأ، بتقدروا تشتروا تذاكركم عن طريق الموقع الإلكتروني لاتحاد أرينا. وبدنا نقول بأنه الحفلة رح تكون يوم 17 أكتوبر يعني يوم سبت. So the next day هو off. فتقدر تستمتع بزور العاصمة أبوظبي ونستمتع باتحاد أرينا وطبعا الراعي الإذاعي الحصري العربية 99.
0: كده نكون وصلنا لنهاية اكسترا فايبس لليوم. نشوفكم بكرة على خير ان شاء الله قبل اللوج
7: اخر يوم دوام بكرة. شكرا لكل الناس اللي كانت معنا على مدى 3 ساعات من الوقت. بقية نهار حلو رح تقضوا ان شاء الله مع ياسمين بإنرزي ووائل بفريوي. باي باي.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية، تطبق الشروط والأحكام.
3: مسيرتك المهنية في تطور مستمر، فهل أنت مستعد لخطوتك القادمة؟ في جامعة ميدلسكس دبي طور خبرتك ووسع أفاقك مع برامج الدراسات العليا بما فيها ماجستير إدارة الأعمال والماجستير التخصصية، واحصل على درجة بريطانية في دبي منذ أكثر من 21 عاما. نساعد المهنيين على تحويل طموحاتهم إلى خطوات نحو النجاح. لا تنتظر فرصتك القادمة، كن مستعدا لها. قدم طلبك الآن وابدأ دراستك في سبتمبر 2026.
4: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام. العربية 99، الموسيقى أولاً.

0: صوت بلا صورة.
1: والله عاد القيادة العامة لشرطة دبي منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات اللي تدعم من خلالها المهام الميدانية وكذلك المهام المحلية والخارجية.
2: خلال 5 أعوام من 2021 إلى 2025 بلغت قيمة حركة الشحنات الإنسانية من وإلى دبي نحو 1.25 مليار دولار أمريكي عبر أكثر من 12800 معاملة جمركية.
3: افتتحت بلدية دبي جسر جديد في حديقة مشرف الوطنية كجزء من توجهنا لتطوير المساحات العامة وتحويلها لوجهات متكاملة تدعم جودة الحياة وتشجع الناس على الرياضة والحركة. الجسر يربط أجزاء مسار الدراجات الجبلية بشكل متواصل وأكثر أمان بحيث يقدر الدراج يكمل مساره بدون ما يوقف أو يعبر طريق المركبات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أدانت سوريا دخول وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بصورة غير شرعية إلى أراضيها وتجاوزه الحدود الدولية، مؤكدة أن ذلك يشكل انتهاكا سافرا لسيادة البلاد ووحدة أراضيها. لقي ما لا يقل عن 14 رضيعا حتفهم اليوم إثر حريق اندلع في مستشفى بيميز بالعاصمة الباكستانية إسلام أباد نتيجة عطل في أنظمة تكييف الهواء. اتهمت الخارجية الروسية المرشحين للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة عام 2027 بالتلويح بالتهديد الروسي خدمة لحملاتهم، ضاحضة اتهامات السلطات الفرنسية لموسكو بالتدخل في المسار الانتخابي. قدمت الحكومة الإسبانية إجراءات تهدف إلى تسريع إعادة آلاف المهاجرين الذين ما زالوا في سبتة منذ تدفق أعداد كبيرة من الأشخاص من المغرب إلى هذا الجيب الإسباني الواقع في شمال إفريقيا في نهاية يوليو. أعلن الاتحاد الأوروبي أنه ينظر باهتمام إلى تطلع أرمينيا للانضمام إلى التكتل، وذلك بعدما صرح رئيس الوزراء الأرميني بأن يريفان قد تبدأ قريبا إجراءات تقديم طلب العضوية. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال NPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتع بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
2: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات، مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.
3: يقدم هاتف سامسونج جالكسي Z Fold 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابل وواي بلس وجي جيز وفلامينجو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم، تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: توفير هائل مع كيمست ويرهاوس. اكتشف عروض توفير على عطورك المفضلة من كنزو، لطافة، أفنان ودولتشي أند جابانا. استفيدوا من العروض ووفروا على الفيتامينات من نيوسيل، بلاك مورز، سويس وفاغنر. جددوا روتين العناية بالبشرة مع لاروش بوزي وسيرافي. اكتشفوا أفضل البراندات الأسترالية للصحة والتغذية والعناية بالبشرة، وكل ذلك بأسعار لا تنافس. تسوقوا عبر chemistwarehouse.ae أو زوروا متاجرنا. Chemist Warehouse، براندات حقيقية، توفيرات حقيقية.

0: روبي بتسأل ومستغربة،
1: طب ليه بيداري كده ولا هو داري كده ولا انا داري كده ولا انا داري.
0: وعسيلي شايف ان الدنيا دي
2: الدنيا لانا دنيا.
0: بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت
1: اه يا دنيا.
0: واحنا بقى بنوعدكم بليلة اسطورية بمعنى الكلمة، ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 أغسطس على مسرح اتحاد أرينا أبو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الإعلامي ليها لازم يكون العربية 99.
3: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: إجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتعوا بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
1: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات، مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 من أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.
2: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهماً فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجاناً. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهماً فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
3: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد. تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
4: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
2: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتكو لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, سكتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
1: الآن أنا جاهزة.
2: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام.
3: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.
4: بدأت التخفيضات النهائية في هومز راس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات، مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 أغسطس. تسوقوا الآن من هومز راس.

0: صوت بلا صورة.
1: وضع عدد القيادة العامة للشرطة دبي منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات التي تدعم من خلالها المهام الميدانية وكذلك المهام المحلية والخارجية.
2: خلال 5 أعوام من 2021 إلى 2025 بلغت قيمة حركة الشحنات الإنسانية من وإلى دبي نحو 1.25 مليار دولار أمريكي عبر أكثر من 12800 معاملة جمركية.
3: افتتحت بلدية دبي جسر ريديد في حديقة مشرف الوطني كجزء من توجهنا لتطوير المساحات العامة وتحويلها لوجهات متكاملة تدعم جودة الحياة وتشجع الناس على الرياضة والحركة. الجسر يربط أجزاء مسار الدراجات الجبلية بشكل متواصل وأكثر أمان، بحيث يقدر الدراج يكمل مساره بدون ما يوقف أو يعبر طريق المركبات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. استقبل مطار دبي الدولي 31 فارز 5 مليون مسافر خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، في ظل استمرار عودة الساعة التشغيلية لشركات الطيران والتزايد الطلب خلال الربع الثاني. أعلن مظلوم عبد انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية قصد وحلها كقوة عسكرية مستقلة بعد استكمال عمليات دمج قواتها ضمن ألبية الجيش السوري حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية سانا. أدانت سوريا دخول وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بصورة غير شرعية إلى أراضيها وتجاوزه الحدود الدولية، مؤكدة أن ذلك يشكل انتهاكا سافرا لسيادة البلاد ووحدة أراضيها. لقي ما لا يقل عن 14 رضيعاً حتفهم اليوم إثر حريق اندلع في مستشفى بالعاصمة الباكستانية إسلام أباد نتيجة عطل في أنظمة تكييف الهواء. أعلنت كندا فرض رسوم جمركية مضادة على سلع أمريكية تراوح نسبتها بين 15 و50%. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.

0: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
1: بريس وان بليز.
2: أنا طالع على فلورزي.
1: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
3: Welcome to the future.
1: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه Energy.

0: اشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام. التخفيضات الختامية لمفاجآت صيف دبي بانتظاركم، فلا تفوتوا الاستمتاع بأضخم العروض والصفقات. استعدوا لخصومات مذهلة تصل حتى 90% في مختلف أنحاء المدينة، واستفيدوا من الفرصة المثالية للفوز بالكثير من الجوائز القيمة من 28 حتى 30 من أغسطس. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.ae.
2: أصبح وقت سناك أطيب مع قطع تمر جمارة الجديدة، مصنوعة من تمر عضوي 100% ومكونات طبيعية غنية بالألياف ومليئة بالفوائد، تمنحك طاقة طبيعية ومذاقا لذيذا في كل قضمة.
3: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

نايت برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99. العربية.

معلش محدش فينا بيتعلم ببلاش اتجرح واتعلم ولا بأساذج وسط الناس ما بلاش تستنى اي حاجة من اي حد صاحبك بجد ما يسيبكش لو الوقت شد ولا اقول لك كويس انه سابك يعرف قيمة غيابك العيار اللي ما يقتلش او يجدحنا في وسط غابة يمكن عشان غلابة

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
1: توفير هائل مع كيمست ويرهاوس. اكتشف عروض توفير على عطورك المفضلة من كنزو، لطافة، أفنان ودولتشي أند جابانا. استفيدوا من العروض ووفروا على الفيتامينات من نيوسيل، بلاك مورز، سويس وفاغنر. جددوا روتين العناية بالبشرة مع لاروش بوسي وسيرافي. اكتشفوا أفضل البراندات الأسترالية للصحة والتغذية والعناية بالبشرة، وكل ذلك بأسعار لا تنافس. تسوقوا عبر chemistwarehouse.ae أو زوروا متاجرنا. Chemist Warehouse، براندات حقيقية، توفيرات حقيقية.
2: جديد الفنان وليد الشامي، قدر قدر.

في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق JA حتفورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة، وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق JA ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير. تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام. دبي على موعد مع أكبر تجمع إعلامي في المنطقة من 15 إلى 17 من سبتمبر. ينظم نادي دبي للصحافة قمة الإعلام العربي 2026 في نسخة استثنائية تحتفي ب25 عاما من الريادة. ولأول مرة أكثر من 7 منتديات إعلامية متخصصة تجتمع تحت مظلة واحدة، تجمع قادة الإعلام وصناع المحتوى والمبدعين ورواد المستقبل. لا تفوت الحدث الإعلامي الأبرز في المنطقة. سجل الآن عبر dpc.org.ae.

0: صوت بلا صورة.
1: وضع عدد القيادة العام للشرطة دبي منظومة كاملة لإدارة الطوارئ والأزمات التي تدعم من خلالها المهام الميدانية وكذلك المهام المحلية والخارجية.
2: خلال 5 أعوام من 2021 إلى 2025 بلغت قيمة حركة الشحنات الإنسانية من وإلى دبي نحو 1.25 مليار دولار أمريكي عبر أكثر من 12800 معاملة جمركية.
3: افتتحت بلدية دبي جسر جديد في حديقة مشرف الوطنية كجزء من توجهنا لتطوير المساحات العامة وتحويلها لوجهات متكاملة تدعم جودة الحياة وتشجع الناس على الرياضة والحركة. الجسر يربط أجزاء مسار الدراجات الجبلية بشكل متواصل وأكثر أمان بحيث يقدر الدراج يكمل مساره بدون ما يوقف أو يعبر طريق المركبات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. استقبل مطار دبي الدولي 31.5 مليون مسافر خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026 في ظل استمرار عودة السعة التشغيلية لشركات الطيران وتزايد الطلب خلال الربع الثاني. أعلن مظلوم عبد انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية قصد وحلها كقوة عسكرية مستقلة بعد استكمال عمليات دمج قواتها ضمن ألوية الجيش السوري حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية سانا. أدانت سوريا دخول وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بصورة غير شرعية إلى أراضيها وتجاوزه الحدود الدولية مؤكدة أن ذلك يشكل انتهاكا سافرا لسيادة البلاد ووحدة أراضيها. لقي ما لا يقل عن 14 رضيعا حتفهم اليوم إثر حريق اندلع في مستشفى بالعاصمة الباكستانية إسلام أباد نتيجة عطل في أنظمة تكييف الهواء. اتهمت الخارجية الروسية المرشحين للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة عام 2027 بالتلويح بالتهديد الروسي خدمة لحملاتهم ضاحضة اتهامات السلطات الفرنسية لموسكو بالتدخل في المسار الانتخابي. قدمت الحكومة الإسبانية إجراءات تهدف إلى تسريع إعادة آلاف المهاجرين الذين ما زالوا في سبتة منذ تدفق أعداد كبيرة من الأشخاص من المغرب إلى هذا الجيب الإسباني الواقع في شمال إفريقيا في نهاية يوليو. أعلن الاتحاد الأوروبي أنه ينظر باهتمام إلى تطلع أرمينيا للانضمام إلى التكتل وذلك بعدما صرح رئيس الوزراء الأرميني بأن يريفان قد تبدأ قريبا إجراءات تقديم طلب العضوية. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.

0: قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط. اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتع بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
2: التخفيضات الختامية لمفاجآت صيف دبي بانتظاركم، فلا تفوتوا الاستمتاع بأضخم العروض والصفقات. استعدوا لخصومات مذهلة تصل حتى 90% في مختلف أنحاء المدينة، واستفيدوا من الفرصة المثالية للفوز بالكثير من الجوائز القيمة من 28 حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.ae.
3: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

العربية 99 وعود الآن إلى برامجنا

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: بريس وان بليز.
2: انا طالع على فلور زي.
1: فلور زي؟ ليش شوفي بفلور زي؟
2: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
1: اوه كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
2: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه انرجي.

0: تلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: لا تفوت عطلة نهاية الأسبوع الختامية لمفاجآت صيف دبي، حيث الحظ بانتظار أحدكم ليكون مليونير أمبر. من 28 حتى 30 من أغسطس انفقوا 500 درهم أو أكثر في عملية شراء واحدة لتحصلوا على 5 أضعاف نقاط أمبر، بالإضافة إلى دخولكم التلقائي في سحب للفوز بمليون نقطة أمبر. حملوا تطبيق أمبر لمعرفة المزيد عن عطلة نهاية الأسبوع الاستثنائية هذه أو زوروا mydss.ae. تطبق الشروط والأحكام.
3: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 من أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.
4: يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابيد وواي بلس وجي جيز وفلامينجو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. انفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
0: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان مليون كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: وضعت القيادة العامة للشرطة دبي منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات التي تدعم من خلالها المهام الميدانية وكذلك المهام المحلية والخارجية.
2: خلال 5 أعوام من 2021 إلى 2025 بلغت قيمة حركة الشحنات الإنسانية من وإلى دبي نحو 1.25 مليار دولار أمريكي عبر أكثر من 12.800 معاملة جمركية.
3: افتتحت بلدية دبي جسر ريديد في حديقة مشرف الوطني كجزء من توجهنا لتطوير المساحات العامة وتحويلها لوجهات متكاملة تدعم جودة الحياة وتشجع الناس على الرياضة والحركة. الجسر يربط أجزاء مسار الدراجات الجبلية بشكل متواصل وأكثر أمان، بحيث يقدر الدراج يكمل مساره بدون ما يوقف أو يعبر طريق المركبات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أدانت سوريا دخول وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بصورة غير شرعية إلى أراضيها وتجاوزها الحدود الدولية، مؤكدة أن ذلك يشكل انتهاكا سافرا لسيادة البلاد ووحدة أراضيها. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الجيش أسقطت 426 طائرة مسيرة ليلا، ويشمل هذا الرقم المناطق الأوكرانية التي تسيطر عليها موسكو. لقي 14 رضيعا على الأقل حتفهم اليوم إثر حريق اندلع في مستشفى في العاصمة الباكستانية إسلام أباد نتيجة عطل في أنظمة تكييف الهواء. قدمت الحكومة الإسبانية إجراءات تهدف إلى تسريع إعادة آلاف المهاجرين الذين ما زالوا في سبتة منذ تدفق أعداد كبيرة من الأشخاص من المغرب إلى هذا الجيب الإسباني الواقع في شمال أفريقيا في نهاية يوليو. أعلن الاتحاد الأوروبي أنه ينظر باهتمام إلى تطلع أرمينيا للانضمام إلى التكتل، وذلك بعدما صرح رئيس الوزراء الأرميني بأن يريفان قد تبدأ قريبا إجراءات تقديم طلب العضوية. أعلنت كندا فرض رسوم جمركية مضادة على سلع أمريكية تتراوح نسبتها بين 15 و50%. قالت وزارة الخارجية الصينية إن الرئيس الصيني تشي جينغ بينغ سيحضر قمة منظمة شنغهاي للتعاون في بشكك، وسيجري زيارة دولة إلى قرغيزستان ومصر، وذلك في الفترة من 30 أغسطس إلى 3 سبتمبر. وبهذا تنتهي
4: الأخبار من شبكة ARN.

0: العربية 99
1: العربية 99
0: الموسيقى أولا.
2: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب 399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية ب 599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: اشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
3: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتعوا بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
4: التخفيضات الختامية لمفاجآت صيف دبي بانتظاركم، فلا تفوتوا الاستمتاع بأضخم العروض والصفقات. استعدوا لخصومات مذهلة تصل حتى 90% في مختلف أنحاء المدينة، واستفيدوا من الفرصة المثالية للفوز بالكثير من الجوائز القيمة من 28 حتى 30 من أغسطس. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.ae.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: روبي بتسأل ومستغربة،
1: طب ليه بيداري كده ولا هو داري كده ولا انا داري كده ولا انا داري.
0: وعسيلي شايف ان الدنيا دي
2: الدنيا لنا دنا.
0: بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت
1: اه يا دنيا.
0: واحنا بقى بنوعدكم بليلة اسطورية بمعنى الكلمة، ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 أغسطس على مسرح اتحاد أرينا أبو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الإعلامي ليها لازم يكون العربية 99.
3: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
4: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
5: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان مليون كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
3: ضاعف مكافآت تجارب التسوق الفاخرة خلال الأسبوع الأخير من مفاجآت صيف دبي. من 26 حتى 30 من أغسطس يكافئكم برنامج الولاء نيوز من مجموعة شلهوب بنقاط مضاعفة. تسوقوا في المتاجر أو عبر الإنترنت من أكثر من 50 من العلامات التجارية المفضلة مثل ليفل شوز وسواروفسكي وفيسز ومايكل كورس ورالف لورن وغيرها. حملوا تطبيق نيوز وانضموا مجانا إلى عالم المكافآت. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.com. تطبق الشروط والأحكام.
6: توفير هائل مع كيمست ويرهاوس. اكتشف عروض توفير على عطورك المفضلة من كنزو، لطافة، أفنان ودولتشي أند جابانا. استفيدوا من العروض ووفروا على الفيتامينات من نيوسيل، بلاك مورز، سويس وفاغنر. جددوا روتين العناية بالبشرة مع لاروش بوسي وسيرافي. اكتشفوا أفضل البراندات الأسترالية للصحة والتغذية والعناية بالبشرة، وكل ذلك بأسعار لا تنافس. تسوقوا عبر chemistwarehouse.ae أو زوروا متاجرنا. كيمست ويرهاوس، براندات حقيقية، توفيرات حقيقية.
7: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتفورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة، وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير.
2: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتعوا بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
3: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
0: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتسكو لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, سكيتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
3: الآن أنا جاهزة.
0: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتسكو. حملوا تطبيق IV الآن، تطبق الشروط والأحكام.
1: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: وضعت القيادة العامة للشرطة دبي منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات التي تدعم من خلالها المهام الميدانية وكذلك المهام المحلية والخارجية.
2: خلال 5 أعوام من 2021 إلى 2025 بلغت قيمة حركة الشحنات الإنسانية من وإلى دبي نحو 1.25 مليار دولار أمريكي عبر أكثر من 12.800 معاملة جمركية.
3: افتتحت بلدية دبي جسر جديد في حديقة مشرف الوطني كجزء من توجهنا لتطوير المساحات العامة وتحويلها لوجهات متكاملة تدعم جودة الحياة وتشجع الناس على الرياضة والحركة. الجسر يربط أجزاء مسار الدراجات الجبلية بشكل متواصل وأكثر أمان، بحيث يقدر الدراج يكمل مساره بدون ما يوقف أو يعبر طريق المركبات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة مطار الشارقة الدولي. أدانت سوريا دخول وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بصورة غير شرعية إلى أراضيها وتجاوز الحدود الدولية، مؤكدا أن ذلك يشكل انتهاكا سافرا لسيادة البلاد ووحدة أراضيها. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الجيش الروسي أسقطت 426 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق عدد من المناطق. لقي 14 رضيعا على الأقل حتفهم اليوم إثر حريق اندلع في مستشفى في العاصمة الباكستانية إسلام أباد نتيجة عطل في أنظمة تكييف الهواء. أعلن الاتحاد الأوروبي أنه ينظر باهتمام إلى تطلع أرمينيا للانضمام إلى التكتل، وذلك بعدما صرح رئيس وزراء أرمينيا بأن يريفان قد تبدأ قريبا إجراءات تقديم طلب العضوية. أعلنت كندا فرض رسوم جمركية مضادة على سلع أمريكية تتراوح نسبتها بين 15 و50%. قالت وزارة الخارجية الصينية إن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيحضر قمة منظمة شنغهاي للتعاون في بشكك، وسيجري زيارة دولة إلى قرغيزستان ومصر، وذلك في الفترة من 30 أغسطس آب الجاري إلى 3 سبتمبر أيلول المقبل. وبهذا تنتهي
4: الأخبار من شبكة ARN.

يعني بتعرفوا هيك يعني وصلتني رسالة كتير كتير أثرت فيني اليوم، عم بتقول إنها حاولت مرة ومرتين وثلاثة لحتى قدرت تحقق حلم أحلامها، وهي جدا سعيدة وحبت تشاركنا هي الفرحة مع العربية 99. رح أقرأ تفاصيل الرسالة باللينك اللي جاي. خبروني هل أنتوا في كان عندكم حلم سعيتوا عليه مرة ومرتين وثلاثة وفقدتوا الأمل وبعدين فجأة صار بهيك قدرت قادر مثل ما بيقولوا؟ خبروني على 404 على ARM Play. معكم أنا ياسمين بأنرزي.

عن موضوع تحقيق الأحلام. اليوم وصلتني رسالة فعلاً هيك أثرت فيني وبعتت ليها على الخاص عندي على الإنستغرام وحبيت شاركها معكم اليوم مستمعي إذاعة العربية. عم بتقلي ياسمين أنا حابة خبرك أني أنا وقفت دراستي على بكير بسبب كانت ظروف عندي معينة فأنا ما كملت دراستي وكانت الحياة جداً أخذتني بمراحل صعبة كتير وكنت حس أنه حلم أني كمل دراستي مستحيل. وعم بتقلي بالرسالة أنا اليوم بعمر 45 سنة قدمت البكالوريا ونجحت ودخلت الفرع اللي بحلم فيه بالجامعة وحبيت شارك معك هاي القصة لحتى تكون رسالة لكل مستمعي العربية لحتى أي حدا خايف يبدأ حلم خايف منه أو حلم مأجله أو حلم كان مفكر إنه مستحيل يقدر يحققه أو يوصل له. ما في شيء مستحيل بالدنيا طول ما الإرادة موجودة فالهدف رح يكون فعلا موجود. فهي عم بتقول تخيلوا بعد ما صار عندها أول حفيدة وعمرها 45 سنة إنه هي تزوجت على بكير قدرت تحقق حلمها وتكمل دراستها وهالسنة رح تبدأ أول سنة إلها بالجامعة وجدا جدا سعيدة. أنا بدي إلا يعني فعلا ألف مبروك وبتمنى لك كل الخير وقديه حلو الواحد يحقق حلمه ولو متأخر مثل ما بيقولوا أن تصل متأخرا خيرا من أن لا تصل أبدا. خبروني أنتو هل صار معكم أنكم هيك حققتوا هدف بحياتكم وكان متأخر فكرتوا أنه مستحيل تقدروا تحصلوا بس قدرتوا توصلوا بسبب إصراركم أو فعلا لهلا أنتو في أحلام خايفين تبدوا بمشوارها لأن حاسين الطريق صعب which is جدا طبيعي كتار مننا هيك في عنا أحلام وأهداف منخاف نخوض الطريق نفشل بس أحيانا التجربة أحسن ما نقول يا ريت جربنا. مكملين مع بعض بإنرجي خليكم معنا.

0: موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرة الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
1: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات، مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.
0: 25 عاما من التميز وجائزة صنعت تاريخ الإعلام العربي. تحتفي جائزة الإعلام العربي بيوبيلها الفضي بعد أكثر من 82 ألف مشاركة. رسخت الإبداع والاحترافية وكرمت أبرز الصحفيين والإعلاميين وصناع المحتوى من الخليج إلى المحيط. إذا كنت صاحب قصة تستحق أن تروى أو تجربة تستحق التكريم، فهذه فرصتك. سجل الآن وكن جزءا من الحدث ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي. للتسجيل زوروا dpc.org.ae.

0: باللينك الماضي كنت عم خبركم عن قصة وصلتني عن امرأة عم تخبرني بعد عمر 45 سنة سجلت بالفرع اللي بتحلم فيه بالجامعة وحققت حلمها، وهي رسالة حبت توصلها لكل شخص خايف يحقق حلمه أو خايف يبدأ شيء هو بيحلم فيه. ما تخافوا، ممكن تتعبوا شوي، يكون في عندكم بعض الأشياء الصعبة اللي حتتحدوها، بس أهم شيء إنكم توصلي لحلمك اللي عم تحلمي فيه شو ما كان هو. وفي عندي صبية حابة تشاركني القصة معنا، أهلا وسهلا.
1: مساء الخير.
0: مساء النور. يا هلا، مين معي؟
1: معك هبة.
0: يا هلا يا هبة، كيفك؟
1: تمام الحمد لله، كيفك أنت؟
0: الحمد لله. هبة، أنت كتبتي حابة خبرك قصة إصراري، شو قصة إصرارك يا هبة؟
1: قصة إصراري أنه أنا كنت صبية صغيرة لما بلشت الحرب بسوريا، كنت ببداية العشرين، وكنت تزوجت بعمر صغير وأنجبت طفل بعمر صغير، ومع ذلك يعني أنا كنت دائما أؤمن أنه الإنسان لازم، يعني لو الظروف عكسته أو لو كان هو عليه أعباء ومسؤوليات، لازم أنه هو ما يوقف أبدا.
0: صحيح.
1: فكملت دراستي ومع طفلين وخلصت الماجستير، وخلصت الماجستير بظروف يعني خلينا نقول ظروف الحرب الصعبة اللي مرقت على سوريا.
0: ما شاء الله عليكي، ما شاء الله عليكي، ومع طفلين، يعني موضوع صعب جدا. يعني بحس
1: الحقيقة كان أكيد، لكن أكيد الإنسان دايما بتلقى الدعم من كل اللي حواليه، من أهله، من أصدقائه. صحيح. حتى من الحياة نفسها بتسهل الأمور، ربنا بكرم وبسهل الأمور. وخلال أصلا دراستي فكرت أنه الإنسان لازم أبدا ما يكون بس عم بيدرس عم بيعمل شيء واحد، فبلشت شغل بمرحلة جدا مبكرة. اشتغلت في الجامعة واشتغلت في شركة خاصة من الشركات اللي جدا جدا يعني مرموقة في سوريا، وبلشت بالدكتوراه. قبل انتهائي مرحلة الدكتوراه بفترة قريبة فكرت أنه أنا لازم أطور نفسي أكثر، ولازم أفكر أنه أنا أسافر. كان عمري تقريبا شي 32 سنة. كتار اللي قالوا لي أنه طلع على دبي يعني شغل كتير صعبة بعمر 32، وأنه مو سهل تلاقي شغل، وأنه بدك خبرة وبدك experience ولازم تاخدي خبرة البلد.
0: أنت لحقتي هدفك، إصرارك،
1: كيف بدك تبلشي من الصفر. فأنا قلت لا، أنه الإنسان لازم دايما يضل يحاول، لازم دايما ما دايما يسمع ل يعني أقوال أو معلومات قد لا تكون صحيحة،
0: أو حتى الأشياء السلبية، أو حتى الأشياء السلبية بشكل عام.
1: فجيت على الإمارات من الصفر، من الصفر حرفيا. بلشت بشركة صغيرة جدا، ورب العالمين يسر لي أموري وبعت لي ناس تساعدني، وتعبت على حالي وقدمت انترفيوهات، والحمد لله انتقلت لشركة أفضل، ثم لشركة كمان أفضل. وآخر شيء وأجمل شيء عملته بالفترة الحالية أنه أنا صلي كنت فترة تانية عم بفكر أخذ دكتوراه تانية في البزنس، كون أنه شغلي إلى علاقة في البزنس، فبلشت بإحدى الجامعات المرموقة جدا في الإمارات أنه أعمل دكتوراه في البزنس.
0: ما شاء لا لا لا، ثواني ثواني ثواني بس، يعني هبة ما شاء الله ما شاء الله، يعني أنا عم بسمع والله مستمتع بالإشياء اللي أنت أنجزتيها. أوكي كملي.
1: فهلا أنا عمري 37 وابني عمره 18، وانا وابني سوا بدنا ندخل على الجامعه سوا، او بالاحرى انا سبقته.
0: يا برافو عليكي، عن جد برافو عليكي، ما شاء الله عليكي هبه. يعني فعلا قصتك تدرس، ودائما هو اللي عنده اصرار وعنده هدف بحياته هو اللي حيوصل، وان شاء الله بتشوفي اولادك مثل ما بتتمني واكثر. وبتمنى لك كل التوفيق يا هبه، وفعلا مش موضوع اي عمر واحد يبدا او شيء، هو الاصرار، ودائما يكون عندك ثقه انه رح توصلي باذن الله، رح توصلي اكيد. شكرا كثير لمشاركتك هبه قصتك، فعلا قصه نجاح حلوه كثير، ودائما هيك بنتمنى يعم النجاح الجميع يا رب. شكرا كثير لك هبه.
1: شكرا شكرا كثير لك.
0: كلك ذوق، كلك ذوق. يا هلا يا هلا،
1: باي باي.
0: يعني مثل ما شفتوا قصه هبه، يعني مثل قصه اكيد كثار عم يسمعوها، في ناس عندهم اصرار، عندهم حلم، يمكن في ناس بداوا المشوار ومستمتعين انهم بداوا المشوار، وفي ناس خايفين يبداوا المشوار، مع العلم عندهم يقين اذا بداوا رح ينجحوا. ابدوا وما تخافوا الفشل، انكم ما تحاولوا.

0: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
1: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
0: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر وأثليتسكو، لديهم كل ما نحتاجه. والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, سكتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
1: الآن أنا جاهزة.
0: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتسكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام.
2: توفير هائل مع كيمست ويرهاوس. اكتشف عروض توفير على عطورك المفضلة من كنزو، لطافة، أفنان، ودولتشي أند جابانا. استفيدوا من العروض ووفروا على الفيتامينات من نيوسيل، بلاك مورز، سويس، وفاغنر. جددوا روتين العناية بالبشرة مع لاروش بوسي وسيرافي. اكتشفوا أفضل البراندات الأسترالية للصحة والتغذية والعناية بالبشرة، وكل ذلك بأسعار لا تنافس. تسوقوا عبر chemistwarehouse.ae أو زوروا متاجرنا. Chemist Warehouse، براندات حقيقية، توفيرات حقيقية.
3: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا مورفيلز.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI. بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات، مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 من أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.
4: التخفيضات الختامية لمفاجآت صيف دبي بانتظاركم، فلا تفوتوا الاستمتاع بأضخم العروض والصفقات. استعدوا لخصومات مذهلة تصل حتى 90% في مختلف أنحاء المدينة، واستفيدوا من الفرصة المثالية للفوز بالكثير من الجوائز القيمة من 28 حتى 30 من أغسطس. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.ae.
5: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب 399 درهما فقط، واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب 599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة. تطبق الشروط والأحكام.

ورجعنا لكم مع بعض بإنرجي. خلونا يعني مثل ما سمعتوا كلكم معي قصة إصرار هبة وقصة الصبية اللي بعتت لي قصتها على الإنستغرام. قد ايه الإصرار حلو يكون موجود دائما. جود بعت لي ما بعرف صبية أو شاب بس إنه أنا حققت حلمي بعد 35 سنة إني اتزوج. كنت بحس إني اتزوج موضوع مستحيل بس الحمد لله لما لقيت شغل مرتب وهيك قدرت إني اتزوج. أما فرح بعتي أنا حققت حلمي أخيرا ولقيت شغل أحلامي والحمد لله صرت مهندسة بأهم شركات الهندسة بدبي. ألف ألف مبروك. قد ايه حلو الواحد يحقق حلمه لو أجا متأخر. بس في رسالة من أم عائشة. أم عائشة بتقول أنا يمكن ما قدرت أحقق أحلامي اللي أنا بحلم فيها بس الحلو إني حققت أحلامي بأولادي. الله يخلي لك ياهن يا رب وهيك وتفرحي فيهم دائما. أكيد مكملين مع بعض بإنرجي. خليكن معنا.

نايت برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: الإعلان قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط. اليوم الأمر يختلف مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. افطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة، وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير.
0: لا تفوت عطلة نهاية الأسبوع الختامية لمفاجآت صيف دبي، حيث الحظ بانتظار أحدكم ليكون مليونير أمبر. من 28 حتى 30 من أغسطس، انفقوا 500 درهم أو أكثر في عملية شراء واحدة لتحصلوا على 5 أضعاف نقاط أمبر، بالإضافة إلى دخولكم التلقائي في سحب للفوز بمليون نقطة أمبر. حملوا تطبيق أمبر لمعرفة المزيد عن عطلة نهاية الأسبوع الاستثنائية هذه، أو زوروا mydss.ae. تطبق الشروط والأحكام.
1: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: وضعت القيادة العامة للشرطة دبي منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات التي تدعم من خلالها المهام الميدانية وكذلك المهام المحلية والخارجية.
2: خلال 5 أعوام من 2021 إلى 2025 بلغت قيمة حركة الشحنات الإنسانية من وإلى دبي نحو 1.25 مليار دولار أمريكي عبر أكثر من 12800 معاملة جمركية.
3: افتتحت بلدية دبي جسر جديد في حديقة مشرف الوطنية كجزء من توجهنا لتطوير المساحات العامة وتحويلها لوجهات متكاملة تدعم جودة الحياة وتشجع الناس على الرياضة والحركة. الجسر يربط أجزاء مسار الدراجات الجبلية بشكل متواصل وأكثر أمان، بحيث يقدر الدراج يكمل مساره بدون ما يوقف أو يعبر طريق المركبات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي عناوين النشرة: حاكم الشارقة يصدر مرسوما أميريا باعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة مطار الشارقة الدولي. لطيفة بنت محمد متحدثة رئيسية في قمة الأعلام العربية 2026. وإسرائيل تصاعد ضد الأونروا ومركز قالنديا في قلب المواجهة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الظهيرة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل جولتنا الإخبارية هذا، أهلا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة مطار الشارقة الدولي. ونص المرسوم على أن يعتمد الهيكل التنظيمي العام لهيئة مطار الشارقة الدولي ويصدر المجلس التنفيذي بقرارات منه الهيكل التنظيمي التفصيلي للهيئة والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم، بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية للهيئة بما يتفق مع اختصاصاتها، واستحداث أو دمج أو إلغاء أي وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام. كشفت اللجنة التنظيمية لقمة الأعلام العربي والتي ستعقد في الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر المقبل في مركز دبي التجارية العالمية عن مشاركة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد المكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي دبي للثقافة كمتحدثة رئيسية في القمة هذا العام، كما ستشارك رئيسة الديوان الرئاسي في جمهورية أوزبكستان كمتحدثة رئيسية في جلسة تعقد ضمن جلسات منتدى الاتصال الحكومي في إطار فعاليات اليوم الأول لقمة الأعلام العربي 2026 بمشاركة نخبة من القيادات والمسؤولين والخبراء والإعلاميين وصناع المحتوى في المنطقة والعالم. استقبل مطار دبي الدولي 31 مليون مسافر ونصف المليون مسافر أيضا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026 في ظل استمرار عودة الساعة التشغيلية لشركات الطيران وتزايد الطلب خلال الربع الثاني، وذلك عقب واحدة من أكثر البيئات التشغيلية تحديا في تاريخ المطار. ماجد الجوكر الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي تحدث لمركز أخبار ARN حول ذلك.
5: عمل مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من عام 2026 مع 31.5 مليون مسافر، رغم فترة اتسمت بتحديات تشغيلية استثنائية واضطرابات في حركة الطيران والمجال الجوي الإقليمي، شهدنا تعافيا قويا ومتسارعا خلال الربع الثاني مع ارتفاع حركة المسافرين شهرا بعد شهر بالتزامن مع عودة الساعة التشغيلية واستجابة الطلب على السفر. وكان يناير الشهر الأكثر ازدحاما خلال النصف الأول، حيث استقبلنا 8.7 مليون مسافر وبلغ متوسط الحركة نحو 5.3 مليون مسافر شهريا، أي ما يقارب 175,000 مسافر يوميا. لكن الأهم من الأرقام هو ما تعكسه من مرونة منظومتنا التشغيلية وقوة التعاون مع شركائنا ضمن مجتمع المطار 1DXB، وهو ما مكننا من الحفاظ على استمرارية العمليات والربط الجوي العالمي في ظل ظروف استثنائية. واليوم مع استمرار شركات الطيران في استعادة ساعتها وعودة حركة العبور، ندخل النصف الثاني من العام من موقع أقوى وأكثر مرونة، ولدينا ثقة كبيرة في قوة الطلب على السفر وفي مواصلة دبي تعزيز مكانتها كواحدة من أهم مراكز الطيران والربط الجوي في العالم.
4: حصلت دائرة الشارقة الرقمية على جائزة الإنجاز المتميز في نظم المعلومات الجغرافية من شركة إيزر العالمية عن مشروع مدى لمحاكاة تجمعات مياه الأمطار. حليمة الكندي موظفة تنفيذية لنظم معلومات جغرافية تحدثت لمركز أخبار ARN حول الفوز بهذه الجائزة.
6: وتقدير لمشروع يقدم نموذجا عمليا لكيفية توظيف البيانات والتقنيات الرقمية في دعم جاهزية الإمارة. فالمشروع يتيح محاكاة سيناريوهات مختلفة لهطول الأمطار وتحليل تأثيراتها المحتملة على الطرق والبنية التحتية والمرافق الحيوية، بما يمنح الجهات الحكومية رؤية استباقية تساعدها على التخطيط وتحديد الأولويات واتخاذ القرارات بكفاءة أكبر. وأهمية مشروع مدى لمحاكاة مياه الأمطار تكمن في أننا لا ننتظر الحدث حتى نتعامل معه، بل نستخدم ونوظف البيانات المكانية لفهم السيناريوهات المحتملة والاستعداد لها مسبقاً. وهذا هو الأثر الذي نسعى إليه ضمن استراتيجية الشارقة للتحول الرقمي 2026-2028، في أن تتحول البيانات والتقنيات الحديثة إلى أدوات تدعم القرار وتعزز التكامل الحكومي.
4: تواصل نشرة أخبار الظهيرة. أبرمت شركة الظاهرة للتجارة الزراعية، إحدى شركات الظاهرة القابضة والتي تتخذ من العاصمة أبوظبي مقرا لها، اتفاقية استراتيجية بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار أمريكي مع الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر لتوريد القمح ومدتها 5 سنوات، في خطوة عملية تحول الالتزام الاستراتيجي المؤسس عام 2023 إلى ترتيب تشغيلي طويل الأمد لتوريد القمح ضمن برنامج التمويل القائم والمدعوم من مكتب أبوظبي للصادرات أديكس. النشرة مستمرة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: اعتبرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا اقتحام القوات الإسرائيلية لمركز قالانديا للتدريب المهني في القدس الشرقية غير مقبول ومثير للقلق البالغ، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لحماية المركز وضمان استمرار خدماته. وأعقب الاقتحام تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعمل ضد الوكالة الأممية بكل الوسائل المتاحة، مؤكدا أن حكومته لن تسمح لها بمواصلة نشاطها. لكن استهداف مركز مهني يستقبل نحو 350 طالبا فلسطينيا سنويا يتجاوز المبنى والخدمات التي يقدمها، ليرتبط بملف اللاجئين الفلسطينيين وبصراع طويل على الذاكرة والرواية، فضلا عن الحسابات الأيديولوجية والانتخابية داخل إسرائيل. أدانت سوريا دخول وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بصورة غير شرعية إلى أراضيها وتجاوزه الحدود الدولية، مؤكدة أن ذلك يشكل انتهاكا سافرا لسيادة البلاد ووحدة أراضيها. إلى ملف آخر، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم أن قوات بلاده ضربت 16 هدفا في روسيا بما في ذلك منشآت نفطية ومرافق لوجستية. ومن الجهة الثانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن القوات التابعة لها تمكنت من السيطرة على بلدتين في مقاطعتي سومي وزاباروجيا. قالت السلطات في نيبال اليوم إن فيضانا عارما في الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا جرف قرى وألحق أضرارا بطرق وجسور ومشاريع للطاقة

يعني أحلى خبر صار موجود بالإمارات تحديداً للأهالي اللي عندهم أطفال صغار وأكيد للطلاب من عمر رياض الأطفال للصف الثاني الابتدائي، لأن أعلنت وزيرة التربية الإماراتية سارة الأميري عن إلغاء الواجبات المدرسية لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الابتدائي ابتداء من العام الدراسي 2026-2027. والفكرة من الإلغاء مش إلغاء التعلم، بالعكس إعطاء الولد مساحة جديدة لحتى يتعلم بطريقة مبتكرة، وبنفس الوقت يكون التركيز الأكبر على الأنشطة والتفاعل اللي موجود ما بين الطلاب والمعلمين داخل الصف بما يتناسب مع عمر الأطفال واحتياجاتهم بهي المرحلة. القرار هدفه

يخفف الأعباء على الأهالي وعلى الطلاب يلي بعمر صغير لما بيرجعوا على البيت، مش ضروري يكون عندهم واجبات ويحسوا بثقل التعب والدراسة، بالعكس لحتى الطلاب يستمتعوا مع أهاليهم وأصدقائهم، خصوصا أنهم بعمر صغير غير قادرين يتحملوا الواجبات المدرسية. فعلا عمار الإمارات، وأحلى خبر تم طرحه من دقائق.

يعني فعلا بحس هذا الخبر تبع الغاء الوظائف المدرسيه من رياض الاطفال للصف الثاني الابتدائي بحس قديه موضوع مهم، ويا ريت على ايامنا كان موجود هيك قرارات، او حتى على ايام اطفالنا قبل. يعني انا بتذكر بنتي الكبيره لما كانت صغيره عن جد كان موضوعهم، حتى ما كنا بالامارات، يعني كان كميه الوظائف اللي بتاخذها شيء مرعب. كانت كي جي 2، يعني كانت كمية الوظائف عن جد كان شيء بزعل. والله كنا يا ما نضل ل 11 بالليل أنا عم درس بنتي لأن ما عم يخلصوا، كان عن جد شيء مش بالعقل. يعني بعدين لما انتقلنا على الإمارات الحمد لله ما كان الوضع مثل هيك، بس إنه موضوع إنهم يلتغوا الوظائف تماما شيء حلو. أكيد الأم ممكن تساعد أولادها بقراءة القصص خصوصي بهذا العمر الصغير، يعني يقرأوا هيك على مهل هيك، بس لما بيكون هم الوظائف على الأطفال الصغار بحس موضوع صعب. وفعلا يعني كل التحية والتقدير لا وزيرة التربية أكيد، يعني شكرا على هذا القرار الرائع يلي هو رح يساعد أكيد أطفالنا وطلاب الإمارات تحديدا. شكرا كتير لك. يعني فحابة هيك أحكي أكتر كمان بموضوع كتير مهم قبل انطلاق السنة الدراسية، لأن في فحوصات طبية فعلا لازم الأهل كلهم يركزوا عليها لأطفالهم قبل ما تبدأ السنة الدراسية. أول فحص والأهم هو النظر. ضعف النظر ومشكلات الرؤية ممكن تكون سبب كبير على تأثيرهم على نتائجهم الدراسية وعلى دراستهم وتركيزهم داخل الحصص الدراسية. لهيك موضوع فحص النظر كتير شيء مهم. التغذية والوزن، سوء التغذية والسمنة هذا شيء كتير كبير كمان على أطفالنا، لازم ننتبه شو عم بياكلوا شو رح ياكلوا خلال المدرسة وما بعد المدرسة. موضوع فحص السمع، ضعف السمع ومشكلات الأذن، كتير من الأهالي ممكن ما بيعرفوا إن أولادهم عندهم مشاكل بالسمع، ممكن يكون شيء بسيط بس ممكن يأثر على تركيزهم كمان بالحصص الدراسية أو بحياتهم بشكل عام. لازم هذا الفحص يكون كتير شيء ضروري. الدم والحديد، فحوصات الدم والحديد، فقر الدم ونقص الحديد هذا شيء كتير أساسي لطلابنا. بتمنى من الأهالي اللي عم يسمعوني يركزوا معي منيح كرمال أولادهم. أما موضوع النوم والنشاط، اضطرابات النوم والتعب وقلة النشاط البدني هذا شيء كمان لازم نساعدهم فيما يخص النوم. ممكن أول كم يوم حيكون صعب عليهم بس لازم يتنظم نومهم، مثل ما بيقولوا العقل السليم بالجسم السليم، ففعلا النوم شيء أساسي. مشكلات الأسنان، الأسنان وآلامها دائما بكل العالم بيقولوا أطباء الأسنان حاولوا كل 6 أشهر يكون في زيارة لطبيب الأسنان، يكون في زيارة دورية لحتى الأهالي يعرفوا إذا أولادهم عندهم أي مشكلة بيعانوا منها أولادهم أو أي مشكلة ممكن تواجههم بعدين وتسبب مشكلات أكبر. لهيك الواحد لازم دائما ينتبه على صحة أسنان أولاده وصحتهم. فمثل ما خبرتكم، رقم 1 فحوصات النظر، رقم 2 فحوصات السمع، رقم 3 الدم والحديد، رقم 4 التغذية والوزن، رقم 5 النوم والنشاط، رقم 6 الأسنان. أما رقم 7 فهي العضلات والظهر، آلام الظهر والرقبة والمشكلات المرتبطة بالجلوس الطويل والاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية. لهيك فعلا لازم ننتبه أولادنا قدي كم ساعة بيقعدوا على الآيباد أو على الموبايل، شو بيعملوا شو عم بيتابعوا، لحتى ننتبه أكيد كمان على صحتهم البدنية. ومكملين أكيد مع بعض بإنرجي، خبروني هل أنتوا بتحطوا قوانين معينة للمدرسة؟ يعني مثلا أنتوا أولادكم خلصت العطلة الصيفية، هل في قوانين بيكون معينة فيما يخص لما بيشاهدوا الآيباد أو التي في اللي هو، هل في عندكم قوانين تخلق فورا مع بداية المدرسة أو لا أنتوا نوعا ما من الأهالي السهلين؟ يعني القوانين يلي كانت موجودة بالصيف ممكن يعني شيء بسيط تتغير خلال العام الدراسي، فخبروني شو القوانين اللي مجهزينها لأطفالكم وفعلا زبطت معكم. ساعدونا، نحن كأهالي بدنا مساعدتكم. الأهالي اللي حطوا قوانين ومشوا عليها، والأهالي اللي حطوا قوانين وما زبطت معهم، خبرونا هيك، خلينا هيك نتشارك أفكارنا مع بعض لحتى نشوف شو القوانين اللي ممكن تساعدنا لحتى نبني جيل جديد صحي وأكيد يكون بداية عام دراسية جميلة على كل الطلاب.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
2: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.
3: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.

0: يعني قدي كلمة قانون بالحياة بتسهل كتير أمور وبتخلي الأمور هيك منظمة وواضحة والطريق سهل. في ناس عن جد ما بيعرفوا يمشوا بحياتهم بغض النظر أطفال أو كبار، لازم يكون في قانون لحتى يسهل عليهم أمور حياتهم. فأنا كنت عم بسألكم باللينك الماضي، هل أنتوا بتجهزوا قوانين معينة لأطفالكم قبل العودة للمدرسة؟ يعني قوانين الصيف غير قوانين السنة الدراسية، تحديداً العودة للمدارس دائماً فيك بتكون في قوانين، بعض الأهالي بتكون قوانينهم صارمة، بعض الأهالي بيحطوا قوانين وبعد فترة بتخرب القوانين. خلينا نشوف ميشيل معنا على الهواء. هاي ميشيل.
1: هاي مرحبا،
0: كيفك؟ شو أخبارك ميشيل؟
1: ماشي الحال تمام.
0: ميشيل خبرنا شو عندك أولاد؟
1: أنا عندي صبي وبنت، البنت عمرها 7 سنين والصبي عمره 6 سنين.
0: ما شاء الله، الله يحميهم. طيب ميشيل خبرني، في عندك قوانين صارمة أو طبعًا غير صارمة وقت الدراسة وقت المدرسة؟
1: طبعا أكيد، هلأ القوانين لازم تنقط بالبيت، هذا يعني أكيد، وأهم شيء هو الانضباط. يعني وعلمتهم الانضباط هني وعمرهم 2 تقريبا، فيعني أي ساعة لازم يفوتوا يناموا، بعدهم لهلأ بس تصير الساعة 7:30 يقولوا لي دادي I want to sleep.
0: لا عم تمزح؟
1: يلا عنهم على طول، خلاص عنهم. وغير هيك مثل تنقول screen time، حط لهم maximum per day على الآيباد 1.5 ساعة. when it costs 2 hours بقول له خلاص راحت عليك. هلا بنجي بنعمل اشياء تانية، بنلعب، بنلون، علمتهم البازل، عم بيركبوا بازل، صاروا بيركبوا تنقول 200 pieces.
0: ما شاء الله ما شاء الله،
1: لازم لانه اتا تو مو اتا يعني اتا
0: يكون عندهم activities اكثر، يعني skills تبعهم
1: ايه الموتور سكيلز. يعني حتى كمان انا يعني قد ايه بكون صارم معهم، بس بنفس الوقت بدي انزل لمستواهم، يعني وقت نروح على البلاي اريا انا بفوت معهم، يعني انا ومرتي بنفوت معهم، وخاصه انا كتير بفوت وبلعب معهم بالسوف بلاي اريا، بتخبى يعني اذا بيقعدوا هنا 2 اورز انا بفوت معهم كمان 2 اورز. اني وير وي جو ايم وذ ذم، يعني لازم اكون معهم.
0: يا الله
1: هذا فاميلي، ما يعني وقت الجد جد، وقت الدراسة دراسة، حتى بالصيف يعني رحنا وكزرنا وسافرنا وها، بس انه يطولوا شوي، بس صاروا خلص ركلة جسمهم انه على الساعة 8:30 خلص جسمهم بده ينام.
0: يا الله
1: ما في مزح.
0: طب قد ايه انتم مرتاحين من هالناحية بحياتكم انت وزوجتك؟ يعني اكيد حيكون في تعاون من زوجتك لحتى انت قدرت توصل لهالمرحلة، صحيح؟
1: طبعا اكيد اكيد، لانه قلت لها انه لتا يكون عنا مي تايم انا وياك لازم الاولاد يناموا بكير تنقدر نقعد انا وياك نتعشى مع بعض، نحكي مع بعض بالليل اذا بدنا نطلع شي محل،
0: وهذا شيء كثير صحي للعيلة بصراحة. يعني
1: اكزاكتلي يعني اتس هيلثي، يعني اتس هيلثي كثير هيلثي.
0: صح مزبوط. طيب سؤال، طب في حال انت مثلا زوجك بتشتغل او لا؟
1: بلا بتشتغل كمان.
0: طيب معلش تعطوني السر، كيف بتكونوا عم تضبطوا اولادكم في حال انت بالشغل وزوجتك بالشغل والاولاد بالبيت؟ انتوا حاطين قوانين، بس شو بتضمن لكم هالقوانين تبقى مستمره؟
1: لانه انا always in touch معهم، ضلني اتصال معهم، حتى بكون بالشغل بيبعتوا لي مسج، انا ببعت لهم بشوف اذا تروقوا تغدوا. يعني انا هلا راجع على البيت، انا مع انه بيخلص دوامي at 5 بس انه we're flexible، برجع على البيت. مرتي بتتاخر تشتغل بالقطاع المدرسي، يعني هلا خاصه
0: اكيد الله يعطيها الف عافيه.
1: الله يعافيك، بس انا دائما بقول لها انه انت ارتاحي، يعني بالويك اند صاحبي نايم بكير الساعه 7 بس they wake up by 7 الساعه
0: 7. خلص خلص خلص انت هيك يعني شوي تحيه لميشيل.
1: شكرا
0: ميشيل. انت لو في منك 2 بتنحل الامور البشريه، بس لو في منك 2 بصراحه
1: لازم يكون في تعاون، عن جد لازم يكون في تعاون، مش انه انا بشتغل اكثر منك وانا لازم ارتاح وانت انتبهي، لا اثنيناتنا بنشتغل، اثنيناتنا عم نتعب ريجاردلس شو طبيعة شغلك أو شغلي. أنا بشتغل يعني بالإيفنتس والسبونسرشيب، يعني بشتغل كتير، يعني
0: شغلك في شوي ضغط كمان، يعني انت
1: في ضغط كتير it's the most stressful work، بس أنا كتير انضباطي حتى بالشغل، يعني أنه
0: بغض النظر على فكرة حتى لو تشتغل بالإيفنتس إذا أنت منضبط بكل أنواع الشغل، بالعكس أنا بحييك على هالشي. يعني
1: صح، تسلم. يعني حتى آخر شيء قبل ما نسكر، تخيلي من هلأ يعني وصلنا الكالندر تبع السكول in April، عم بحضر من هلأ إجازة الأبريل وين بدنا نروح أنا ومرتي وولادي، عم تقلي من هلأ 8-9 months، قلت لها خلينا نخلص إيه، وبلشت اتراسل يعني وابعت للأوتيلات، وتقريبا our destination is خلص يعني signed sealed، بس عليها هي تقلها بس إنه يا هون يا هون يا هون، عملت لها short list هي بتنقي وخلاص ما نروح، وهي بتتكل علي بكل شيء. يعني
0: ما شاء الله ما شاء الله، يحميك يا ميشيل، الله يحميك. طب خبرني وين رايحين، يعني هيك ناخذ افكار نورنا مثل ما بيقولوا.
1: يا تركيا يا جورجيا يا ارمينيا، لانه بدي اخذ الاولاد ارجيون ثلج كمان، ويعني although it's gonna be in April يعني، بس بضل في هالبلاد بضل في شوية ثلج وشوية
0: أكيد أكيد وأكيد إذا طلعت على المنطقة على المناطق الجبلية حيكون في أكيد الثلج بجنن
1: أكيد.
0: يعني لا حبيت بصراحة، بصراحة كتير حبيت ميشيل، يعني الله يخليكم لبعض ويخلي لك العائلة. ودائما عن جد هاي شغلة كتير مهمة، للأسف للأسف بعض الآباء بيعتبروا إنه هاي مهمة الأم. لا, لا مش مهمة الأم، طالما أنتوا الاثنين خلفتوا فهول الاثنين مسؤوليتكم لكم. عن جد يا ريت الكل يتعلم منك يا ميشيل فعلا.
1: لازم إن شاء الله، إن شاء الله الكل شاء لأنه الله. لازم لازم يكونوا الاثنين مع بعض بكل شيء. يعني أنا مرقت بأمور صعبة وهي، واثنيناتنا وقفنا حد بعض.
0: برافو.
1: وما لازم حدا يترك بعض يعني، وهي أنه قد ما كان نهارك صعب هلأ أنا بنطر أنه نطرة حياتك هلأ، بس أوصل قبل ما أوصل على البيت بزمر له من تحت، بنطر بتطلع بلاقيهم من الشباك بيقعدوا اثنيناتهم يعني حيكسروا الشباك بس يجوا يسلموا علي.
0: يا عمري الله يحميهم يا عمري.
1: فأنا بنطر هيدي النطرة يعني تأوصل وبس خلص بنسى كل هموم الشغل. خلاص تقعد مع الفاميلي.
0: بدي أبكي ميشيل عن جد كتير.
1: لا تما أقعد لك إشياء تانية أكتر
0: وحياة الله كتير كتير. لا ميشيل أنت دايما لازم تشارك معي ميشيل، كتير حبيت قصصك وأنت متحدث
1: وحتى
0: يعني.
1: وحتى الصبح يعني أنا الصبح أنا في الساعة 6 أنا بقوم بحضر له لانش بوكس، بقول للبنتي اللي عنا أنت بس لبسيون وعملي لها شعرة لنايا، وانا بقعد وبحضر لهم اللانش بوكس. ممنوع حدا يدقر اللانش بوكس.
0: لا لا
1: انا بعرف شو بيحبوا، انا بقوم وبروح على شغلي بعدين. ممنوع ممنوع، صارني كذا سنه بعملها، ممنوع حدا يعمل
0: اللانش بوكس. بس هيك فضول، انت شو برجك؟
1: العقرب.
0: العقرب يعني ما شاء الله عليك، يعني هلا انا بنتي
1: 21 نوفمبر اخر العقرب.
0: بنتي 20
1: يعني.
0: نوفمبر قلت لك هيك بنتي بتطلع. بس انا يعني بحس الام هل بس الاب البنات
1: الشباب غير البنات
0: اكزاكتلي exactly. البنات غير الشباب. طيب ميشيل يعني اول شيء انا بهنيك، وتاني شيء بحس انه هذا الشيء بينك وبين زوجتك بيقوي كتير من شخصيه اولادكم، بيشوفوا صح. بالاهل ثقه كبيره البون. بيشوفوا هي الترابط القوي بيناتكم القوانين، فهم هالشيء بيسهل عليهم حياتهم كتير على فكره يعني.
1: صح صح معك حق، لانه كل شيء بنعمله بنعمله مع بعض. واذا انا قلت لهم I'm not going نوم خلص نحن ما حنروح لانه بابي ما رح يروح معنا، بقول لهم طب روحوا مع المامي شوي وانا برجع بلحقكم وبرجع بلحقهم. بس انه خلص يعني
0: صاروا موعد خلص.
1: ايه ايه خلص صاروا متعودين يعني. انا وين ما بنروح باخذهم على ابو ظبي على دبي على البلاي ايريز يو نيم ات، يعني كلهم لازم انا بتحمس اكثر منهم لما يشوفوا البي والام متحمسين. خلص الاولاد باي ديفولت بيتحمسوا شو فعلا. وين ما بتزتيهم بيقول لك ام هابي لانه ام سراوندد باي ماي بيرنتس.
0: وانا ام هابي لان حكيت معك وسمعت قصتك يعني ميشيل. عن جد قصتك كتير حلوه وانا كتير تاثرت وحياه الله تاثرت، مش انه حكي هيك يعني، فعلا كتير حبيت. الله يخليك لبعض.
1: خلص اي تيبس بدك
0: ميشيل بليز ركز معي دايما بليز، كتير حبيتك.
1: خلص اني تايم اني تايم
0: بتمنى لك يوم حلو، يخلوا لك يخلي لك عيلتك الحلوه يا رب. ميرسي كثير لك يا ميشيل.
1: تسلمي الله يخليك، مع السلامه.
0: باي باي باي باي. يعني نداء إلى كل الآباء وكل الرجال، يا تكونوا مثل ميشيل يا أما ما تخلفوا.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتع بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات، مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 من أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.
2: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتعوا بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال. ما رأيك؟
3: تسريحة شعرك رائعة.
2: تسريحة شعري،
3: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
2: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
3: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
2: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
4: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yatim.com أو زوروا متاجرنا.
5: يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستيدلر ومابيد وواي بلس وجي جيز وفلامينجو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم، تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: أصبح وقت سناك أطيب مع قطع تمر جمار الجديدة، مصنوعة من تمر عضوي 100% ومكونات طبيعية غنية بالألياف ومليئة بالفوائد، تمنحك طاقة طبيعية ومذاقا لذيذا في كل قضمة.
2: ما رأيك؟
3: تسريحة شعرك رائعة.
2: تسريحة شعري؟
3: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
2: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
3: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
2: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
4: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا. رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرة الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة مطار الشارقة الدولي. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف ولاية النيجر في وسط جمهورية نيجيريا الصديقة وأسفر عن مقتل واختطاف عشرات الأشخاص. اعتبرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا اقتحام القوات الإسرائيلية لمركز قلنديا للتدريب المهني في القدس الشرقية غير مقبول ومثيرا للقلق البالغ، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لحماية المركز وضمان استمرار خدماته. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي اليوم إن قوات بلاده ضربت 16 هدفا في روسيا بما في ذلك منشآت نفطية ومرافق لوجستية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الجيش الروسي أسقطت 426 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق عدد من المناطق. قالت السلطات في نيبال إن فيضانا عارما جرف قرى وألحق أضرارا بطرق وجسور ومشاريع للطاقة في إقليم متاخم لمنطقة التبت، وذكرت الشرطة أنه أودى بحياة 8 أشخاص على الأقل. لقي 14 رضيعا على الأقل حتفهم اليوم إثر حريق اندلع في مستشفى في العاصمة الباكستانية إسلام أباد نتيجة عطل في أنظمة تكييف الهواء. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: إنرجي مع ياسمين.
1: ورجعنا لساعتنا الأخيرة بإنرجي ومع حفلات العربية 99 اللي ما بتنتهي مع أحمد سعد وديسكو في مصر. حفل مباشر في سبيس 42 أرينا, أكيد في أبوظبي. استعدوا لأمسية حماسية في سبيس 42 أرينا في أبوظبي لليلة مصرية بامتياز مع أحمد سعد وديسكو مصر. رح يكونوا يوم 19 سبتمبر, ركزوا معي, يوم 19 سبتمبر 2026 بالليلة. رح تجمع قوة الصوت العربي بطاقة الإيقاعات الإلكترونية الحديثة. رح يحضر أحمد سعد بصوته المليء أكيد بالإحساس وشخصيته القريبة من الجمهور مع رصيد من الأغاني اللي لقت انتشار واسع مثل مكسرات واليوم الحلو ده وعليك عيون والملوك وكل يوم ويا بخته ورسالة وكتير من الأغاني. أما ديسكو مصر فرح يقدموا الثلاثي الإلكتروني رؤية خاصة للأغاني العربية من خلال مزج بعض كلاسيكيات بلمسة من الفانك والديسكو والإيقاعات العصرية. رح يكون فعلا حفل مميز جدا أكيد من تنظيم الشركة الإماراتية الرائدة Moments Events وبرعاية إعلامية من العربية 99.

يعني دائما بحس انه الغرامات الماليه هي اللي بتخلي بعض الناس للاسف اللي ما بيلتزموا بالقوانين انهم يلتزموا بشكل صحيح وصارم، وهيك بيكون فعلا حفاظا على سلامه الجميع. ايطاليا اصدرت قرار لحتى تتغرم المشاة المنشغلين بالهاتف أثناء عبور الطريق، يعني حتى لما عم يمشوا على ممر المشاة إذا كانوا ملتهيين بالموبايل رح يتغرموا بنحو 75 يورو أي ما يعادل 321 درهم. شو السبب؟ رغم أنه هو الطريق لهم طريق المشاة وعم يقطعوا من المكان الصحيح، بس للأسف كمان أحياناً بعض السائقين بيكونوا مش منتبهين، والشخص اللي عم يمشي بيكون بيعدي بدون ما ينتبه، فعم بيسبب حوادث كبيرة، يعني ممكن تصطدم السيارة بالشخص يلي عم يقطع الشارع. لهيك قرروا يعملوا غرامة، الشخص يلي بيقطع حتى لو عم يقطع من ممر المشاة لازم ينتبه. وأنا فعلا بحس هذا القانون من القوانين الحلوة، لأن أحيانا للأسف بيكون فعلا طريق فاضي ونحن فعلا منوقف على مكان ممر المشاة بالسيارة، فعلا منوقف، ولما بنتأكد من خلوط طريق نجي نمشي، فجأة من وين بيخلق شخص أحيانا من وراء شجرة، من وراء عمود، من وراء شيء، المشكلة بيخلق وهيك بيرقد فورا. والله ممكن يعرض السائق ويعرض حاله لمشكلة كبيرة، بعيد الشر هو يتعرض لأذى، وكمان رح يتعرض السائق لمساءلة قانونية رغم أنه هو وقف وتأكد، بس أحيانا فعلا في ناس بيخلقوا فجأة. فبحس هذا القانون فعلا كتير مهم لكل حدا بيقعد على موبايله وهو عم يمشي وشي، بس كرمال لما بتقطعوا الشارع تنتبهوا منيح، والله لسلامتكم وسلامة الجميع أكيد.

0: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: بالانتقال إلى درجات الحرارة في إمارتي دبي والشارقة، الصغرى 34 درجة مئوية، أما عن الكبرى 37 درجة مئوية.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عروض العربية للطيران. سافر من أبوظبي والشارقة ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: خلص شغلك وابتكر بسرعة البرق مع أجهزة HP Omnibook X Flip، الجيل القادم من أجهزة الكمبيوتر المدعومة بالAI. فئة جديدة من أجهزة HP المحمولة توفر لك معالج أسرع وذكاء اصطناعي أفضل على الجهاز بفضل معالج Intel Core Ultra 7، ومصممة لتتحول بسهولة بين وضع اللابتوب والتابلت ووضعية التنت. خليك جاهز للمدرسة مع قوة الAI من Intel Inside، متوفرة في فروع كارفور وإيماكس وشرف ديجي.
0: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
2: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتعوا بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
3: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
4: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.

مين جاهز لحتى يروح معنا على حتى رحلة الطريق إلى حتى رجعت من جديد؟ متى رح تكون؟ رح تكون يوم السبت 12 من سبتمبر. رح يروح معنا أكثر من 400 مستمع محظوظ عبر طرق الجبال الساحرة لفندق جي اي حتى فورت الفخم. أكيد إفطار رح يكون 5 نجوم بفعاليات عائلية ممتعة ورح يكون في جوائز طوال النهار، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة للمدينة. والأحلى من هيك، رح يرجع أحد المستمعين على منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم كاش. متخيلين بعد كل هالليلة الممتعة والجوائز والاستمتاع مع الأجواء العائلية مع أكثر من 400 مستمع، في عائلة رح ترجع مع جائزة نقدية قيمتها 10,000 درهم. الرحلة الكبيرة لحتى بالشراكة أكيد مع الوثبة للتأمين جامعة حمدان بن محمد الذكية وليباس من الغرير، وأكيد بدعم من العربية 99 والخليجية. خلوني أخبركم أكثر أكيد عن موضوع جامعة محمد بن محمد الذكية. تأسست في دبي عام 2002، أكثر من عقدين من الخبرة في التعليم الذكي والمرن، أكثر من 438 ألف متعلم عبر المسارات الأكاديمية والمهنية والتعلم مدى الحياة، برامج بكالوريوس ماجستير ودكتوراه معتمدة، نموذج تعليمي رقمي ومرن يدعم التعلم مدى الحياة وتطوير المهارات أكيد المستقبلية. العميل لدى شركة الوثبة للتأمين. نقاط أساسية: تقدم شركة الوثبة للتأمين خدماتها للأفراد والعائلات والشركات في جميع أنحاء الدولة للإمارات في الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من 30 عاما، يعني تخيلوا 30 سنة، مع أكثر من 226 ألف عميل مستمتع أكيد بالعمل معهم. تجمع شركة الوثبة للتأمين بين الخبرة الموثوقة والخدمة المتميزة اللي بتركز على رضا العميل. بتوفر تأمين السيارات، حماية شاملة بما في ذلك مساعدة على الطريق على مدار الساعة ودعم الحوادث وخدمات إضافية قيمة. بتقدم أكيد شركة الوثبة للتأمين مجموعة واسعة من الحلول تشمل تأمين المنازل والتأمين الصحي والتأمين الإلكتروني وتأمين السفر والتأمين البحري. يمكن للعملاء شراء وثائق التأمين وإدارة المطالبات ومتابعة التجديدات والوصول للمستندات من خلال تطبيق شركة الوثبة للتأمين وبوابتها الإلكترونية، مع نسبة رضا العملاء بتبلغ لأكثر من 95% وتقييم 4.5 نجوم على جوجل. بتحظى شركة الوثبة للتأمين بثقة من العملاء في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. شركة الوثبة للتأمين، رعاية تتجاوز التغطية.

0: شعبي بتسأل ومستغربة،
1: طب ليه بيداري كده ولا هداري كده ولا انا داري كده ولا انا داري.
0: وعسيلي شايف ان الدنيا دي
2: الدنيا لانا دونا.
0: بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت
1: اه يا دنيا.
0: واحنا بقى بنوعدكم بليلة اسطورية بمعنى الكلمة، ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 أغسطس على مسرح اتحاد أرينا أبو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الإعلامي ليها لازم يكون العربية 99.

0: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال NPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: أحيانا ما منحتاج مناسبة عشان نخلي شخص يشعر إنه مميز. هدية صغيرة بعيد ميلاده، مفاجأة من غير سبب، كلمة بحبك من أولى بهدية، أو ببساطة كنت عم فكر فيك. لأنه أحيانا أبسط الأشياء بتقول كلام ما بتعرف الكلمات تقوله. مع فلاورد إرسال هالشعور صار أسهل. اختار شي بتحبه ونحنا منوصل إحساسك إله وين ما كنت بالإمارات. فلاورد، للحظات التي تعني الكثير.
2: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
0: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتكو لديهم كل ما نحتاجه. والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, سكيتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
2: الآن أنا جاهزة.
0: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام.
3: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
4: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
5: صارت الساعة باستديوهات العربية 4:36.
4: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية.

يعني بتمنى تكونوا استمتعتوا معي لليوم. كثير عالم لسه عم بيبعتوا لي على القصة اللي خبرنا اياها ميشيل قديه هو اب مثالي مع اولاده, انه ما في هيك شيء, انه لا لا لا اكيد ميشيل هذا اي اي, لا منه اي اي, ميشيل حقيقي. فاكيد هو حب يوجه رسالة لكل الاهل, كلنا نكون ايد وحده لحتى نقدر نربي اجيال صحيه ونكون معهم بكل الاوقات لحتى هيك يلتزموا ونكون نحن لهم قدوه ويكونوا فخورين باهاليهم. اكيد بتشكر كل اللي سمعوني اليوم بانرجي, كنت معكم انا ياسمين زيدو, اكيد رح يكون معكم زميلي وائل بالساعه الثانيه, هلا الساعه 5 حيكون معكم زميلي وائل بفريوي, وبتمنى لكم ليله سعيده, تصبحوا على خير.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: احيانا ما بنحتاج مناسبة عشان نخلي شخص يشعر انه مميز. هدية صغيرة بعيد ميلاده، مفاجأة من غير سبب، كلمة بحبك من اولى بهدية، او ببساطة كنت عم فكر فيك. لانه احيانا ابسط الاشياء بتقول كلام ما بتعرف الكلمات تقوله. مع فلاورد ارسال هالشعور صار اسهل. اختار شي بتحبه ونحنا منوصل احساسك اله وين ما كنت بالامارات. فلاورد للحظات التي تعني الكثير.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 من سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 من نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
3: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: وضعت القيادة العامة لشرطة دبي منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات التي تدعم من خلالها المهام الميدانية وكذلك المهام المحلية والخارجية.
2: خلال 5 أعوام من 2021 إلى 2025 بلغت قيمة حركة الشحنات الإنسانية من وإلى دبي نحو 1.25 مليار دولار أمريكي عبر أكثر من 12800 معاملة جمركية.
3: افتتحت بلدية دبي جسر ريديد في حديقة مشرف الوطنية كجزء من توجهنا لتطوير المساحات العامة وتحويلها لوجهات متكاملة تدعم جودة الحياة وتشجع الناس على الرياضة والحركة. الجسر يربط أجزاء مسار الدراجات الجبلية بشكل متواصل وأكثر أمان بحيث يقدر الدراج يكمل مساره بدون ما يوقف أو يعبر طريق المركبات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أعلنت معالي سارة الأمير وزيرة التربية والتعليم خلال الإحاطة الإعلامية الخاصة بمستجدات العام الدراسي الجديد عن حزمة من التوجهات والإجراءات الجديدة، ومنها إلغاء الواجبات المنزلية لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني بما يراعي الخصائص النمائية للطلبة في مرحلة الطفولة المبكرة، وأيضا تقنين استخدام الأجهزة الإلكترونية. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف ولاية النيجر في وسط جمهورية نيجيريا الصديقة وأسفر عن مقتل واختطاف عشرات الأشخاص. اعتبرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا اقتحام القوات الإسرائيلية لمركز قلنديا للتدريب المهني في القدس الشرقية غير مقبول ومثيرا للقلق البالغ، وداعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل. حث أعضاء بالحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على كبح العنف الذي يرتكبه مستوطنون في الضفة الغربية والاعتقالات الجماعية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم إن قوات بلاده ضربت 16 هدفا في روسيا بما في ذلك منشآت نفطية ومرافق لوجستية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الجيش الروسي أسقطت 426 طائرة مسيرة أوكرانية ليلاً فوق عدد من المناطق. قالت السلطات في نيبال إن فيضاناً عارماً جرف قرىً وألحق أضراراً بطرق وجزر ومشاريع للطاقة في إقليم متاخم لمنطقة التبت، وذكرت الشرطة أنه أودى بحياة 8 أشخاص على الأقل. وختاما وبالعودة إلى الدولة مع حالة الطقس، حيث هطلت أمطار الخير اليوم على مناطق عدة في الدولة ومنها منطقة مصيلي في المنطقة الوسطى وأيضا على المنطقة الشرقية. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.

مساء الخير على كل الفريوال المنورين على الطريق. اهلا بكم معايا في يوم جديد من الساعه 5 ولحد الساعه 8 وفريواي. هكون معاكم وائل عصام واكيد بستقبل رسائلكم على ال 404 او من الابلكيشن او عن طريق الواتساب. ايه اخباركم؟ اخبار المود، اخبار الطريق، اخبار الشوبينج ايه؟ الناس كلها في المولات. اه والله الناس كلها في شوبينج البيت بقى وجروسري، شوبينج مدارس، لبس، شنط، زي ما انتوا عايزين. يعني اللي كنا بنتكلم فيه اليومين اللي فاتوا، يعني ما شاء الله متألق. سنة سعيدة يا رب على الجميع، وعود أحمد، ودايما كده ترجعوا أماكنكم سواء في الشغل أو في المدارس، وإن شاء الله سنة سعيدة علينا

جميعا. هنطلع فاصل سريع ونرجع ونتكلم على النهاردة تحديدا ونشوف محضرين ايه في فري واي، وخصوصا النهاردة هو يوم مميز شويتين تلاتة لفئة معينة من الناس مش قليلة ابدا. اوكي ليهم مزاج خاص، ليهم رؤية مختلفة، علشان كده خلينا نتكلم في اللينك اللي جاي.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليله استثنائيه تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعه الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: الوثبة للتأمين حماية كاملة مع تأمين السيارات والصحة والمنازل والسفر والجيتسكي وتأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك دلوقتي عن طريق الموقع awnac.com. الوثبة للتأمين.
1: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100 ألف درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
2: ما رأيك؟
3: تسريحة شعرك رائعة.
2: تسريحة شعري؟
3: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
2: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
3: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
2: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
4: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.
1: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير.
5: التخفيضات الختامية لمفاجآت صيف دبي بانتظاركم، فلا تفوتوا الاستمتاع بأضخم العروض والصفقات. استعدوا لخصومات مذهلة تصل حتى 90% في مختلف أنحاء المدينة، واستفيدوا من الفرصة المثالية للفوز بالكثير من الجوائز القيمة من 28 حتى 30 من أغسطس. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.ae.
6: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات، مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 من أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.
1: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير. تطبق الشروط.

0: الساعة دلوقتي 5:23 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

راجعين مكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربيه، ومكملين النهارده اللي هو ايه، اللي هو يوم 26 اغسطس. وقلت لكم النهارده هو يوم مميز جدا لفئه مش قليله خالص من الناس. الفئه دي ليهم طباع خاصه، وليهم مزاج خاص، وليهم شكل ونمط حياه كده مختلف عن كل الناس. اللي هم مين بقى؟ اللي هم الناس اللي بيقتنوا مخلوق من المخلوقات الوفية واللطيفة بشكل ما، اللي هو ايه، الله يعز الجميع. انا معرفش الناس ليه بتعتبرها شتيمة، والله يعني المفروض نلغي القصة دي. الكلاب، النهاردة هو اليوم العالمي للكلاب، فطبعا اليوم ده بيبقى مهم للناس اللي هي بتقتني النوع دوت من الحيوانات الأليفة عشان تربيها في البيت، سواء للتربية المنزلية أو للحراسة أو إلى آخر. ولكن خلينا نعترف أن في الغالب أغلبية الناس اللي بتربي النوع دوت من الحيوانات بيكون بهدف يعني إيه، الونس، مش قصة حراسة قوي على قد ما هو إيه، ونس والبحث عن كائن وافي في هذه الحياة. أو الله، فبيربوا كلاب وبيتمر فيهم، حق يتقال يعني يعني الكلاب والله العظيم يعني كائن رائع. جديري بالذكر حاجة مهمة، أنا كنت من النوع اللي هو إيه، أحبكم بس من بعيد، يعني ما تجوش عندي، ما تخشوش البيت، ما ربيش كلب، يعني ما فيش قصة دي. لحد ما أولادي قعدوا يزنوا في الموضوع مرة واثنين وثلاثة واربعة، مهم مع شوية ابتزاز عاطفي حصل لي لطيف من ابني تحديدا، يعني أقول لكم. فالمهم وافقت على مضض، وبعدين في يوم كده هبت في دماغي ورحت رايح مشتري كلب. كلب كان عمره شهرين، لطيف جدا، هي كلبة بالمناسبة يعني لطيفة جدا، عسولة خالص، كيوت، حاجة كده تحطها في الجاكيتة وانت نازل، عسل. المهم كنت فاكر ان الموضوع سينتهي عند هذا الحد، ولكن طلع ان في تبعيات بقى بعد كده، هنتكلم في التبعيات بعدين. ولكن قولوا لي انتوا اي نوع من الناس؟ هما ثلاثة منهمش رابع، بتحبوا تربية الكلاب أو بتحبوا بتفضلوا تربية القطط؟ وفي ناس لا ده ولا ده، يعني كفاية ان احنا ماشيين كده بالزق مع نفسنا وكان الله بالسر عليم. فانتوا اي نوع من الناس ابعتولي على 404، وكل واحد اكيد عنده اسبابه، سواء اللي ما بيربيش خالص عنده اسبابه، اللي بيحب الكلاب جدا عنده اسبابه، ياريت يقول لنا ليه بتحب الكلاب وتفضل الكلاب ما تربيش قطط مثلا، واللي بيحبوا القطط برضو عندهم أسبابهم المقنعة جدا. فكل واحد يقول لي هو من أنهي نوع وإيه السبب اللي بيخليه منتمي للفئة دي، ونشوف النهاردة إيه موضوع اليوم العالمي للكلاب.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.
1: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية، تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم، برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي، مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد. من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجز قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا sintarahotelsresorts.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
2: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 من أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.
3: يقدم هاتف سامسونج جالكسي Z Fold 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابل وواي بلس وجي جيز وفلامينغو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

0: خطط الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجة الحرارة دلوقتي في كل من إمارات دبي وإمارة الشارقة هي 39 درجة مئوية.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران، سافر من الشارقة ابتداء من 449 درهم. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

مرة تانية بترجع مع العربية 99 The Ultimate Road Trip لحتى رحلة الطريق إلى حتى اللي كلكم بتستنوها وإحنا كمان بنستناها من السنة للسنة. المرة دي هيكون يوم السبت يوم 12 سبتمبر، احفظوا التاريخ، هيكون فيه 400 مستمع محظوظ هينطلق عبر الجبال الساحرة الموجودة في حتى لحد ما نوصل لفندق جي اي حتى فورت الفخم. طبعا الموضوع فيه كل حاجة ممكن تتخيلوها، افطار 5 ستارز، فعاليات طبعا لكل أفراد العيلة، فعاليات ممتعة جدا، جوائز ما تعدوش، بالإضافة لليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو لما نرجع مرة تانية على دبي. والأحلى من كده إن في واحد منكم هيكون سعيد الحظ عشان هيستمتع بكل ده، بالإضافة إن هو هيرجع بيته ومعاه جائزة نقدية 10,000 درهم. حلوين حلوين وجم في وقتهم الصراحة. رحلة الطريق إلى حتى بالشراكة مع الوثبة للتأمين وجامعة حمدان بن محمد الذكية وليباس من الغرير، بدعم أكيد من العربية 99.

بوس خدي وراح اوشم بوستك حتى كلها بي تعرف مرتبط انا احبك يا الاحس لايق عليك القمر يشبه ضحكتك بالضبط ومرة رت انساك واتعود واروح مشت رجلي وروحي ظلت رادتك انت مني وبي بعيوني تعيش الحبيب انت اللي ما مل ضحكتك وحتى كلها بي تعرف مرتبط بوس خدي وراح اوشم بوستك.

0: الدراسات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتعوا بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
1: ابدأوا العام الدراسي براحة بال مع الفطيم أوتومول. مع تشكيلة واسعة تناسب احتياجات عائلتكم سيكون الاختيار أسهل وأكثر راحة. اختاروا سيارة مستعملة معتمدة ومضمونة الجودة، واستفيدوا من 0% دفع مقدمة وسنتين صيانة مجانية وضمان يصل إلى 3 سنوات. زوروا معارضنا في دبي وأبوظبي وعجمان أو اتصلوا الآن على 050-567-600. تطبق الشروط والأحكام.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجانا على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي.
4: الأطفال دون 12 عاما يقيمون ويأكلون الوجبات مجانا في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فيراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة تفوتكم. احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.
5: جديد الفنان دحوم طلاسي ورمت سلم.

0: صوت بلا صورة.
1: وضعت القيادة العامة للشرطة دبي منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات التي تدعم من خلالها المهام الميدانية وكذلك المهام المحلية والخارجية.
2: خلال 5 أعوام من 2021 إلى 2025 بلغت قيمة حركة الشحنات الإنسانية من وإلى دبي نحو 1.25 مليار دولار أمريكي عبر أكثر من 12800 معاملة جمركية.
3: افتتحت بلدية دبي جسر جديد في حديقة مشرف الوطنية كجزء من توجهنا لتطوير المساحات العامة وتحويلها لوجهات متكاملة تدعم جودة الحياة وتشجع الناس على الرياضة والحركة. الجسر يربط أجزاء مسار الدراجات الجبلية بشكل متواصل وأكثر أمان بحيث يقدر الدراج يكمل مساره بدون ما يوقف أو يعبر طريق المركبات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي العناوين: حاكم الشارقة يصدر مرسوما أميريا باعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة مطار الشارقة الدولي. وزيرة التربية والتعليم تعلن عن توجهات ومسجدات للعام الدراسي الجديد. إسرائيل تصاعد ضد الأونروا وديمقراطيو الشيوخ الأمريكي يطالبون نتنياهو بكبح العنف ضد الفلسطينيين.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الساعة، أنا عامر النقيب أقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل نشرتنا الإخبارية هذه، أهلا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة مطار الشارقة الدولي. ونص المرسوم على أن يعتمد الهيكل التنظيمي العام لهيئة مطار الشارقة الدولي ويصدر المجلس التنفيذي بقرارات من الهيكل التنظيمي التفصيلي للهيئة والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم، بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية للهيئة بما يتفق مع اختصاصاتها واستحداث أو دمج أو إلغاء أي وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام. أعلنت وزارة التربية والتعليم جاهزية المنظومة التعليمية لانطلاق العام الدراسي 2026-2027 مؤكدة استكمال جميع الاستعدادات الأكاديمية والإدارية والتشغيلية والفنية بما يضمن بداية عام دراسي سلس في مختلف مدارس الدولة. هذا وأعلنت معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم خلال الإحاطة الإعلامية الخاصة بمستجدات العام الدراسي الجديد عن حزمة من التوجهات والإجراءات الجديدة، منها إلغاء الواجبات المنزلية لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني بما يراعي الخصائص النمائية للطلبة في مرحلة الطفولة المبكرة، بالإضافة أيضا إلى تقنين استخدام الأجهزة الإلكترونية. وقالت معالي سارة الأميري في حديث خاص لمركز أخبار ARN:
5: في سياسة إعادة استخدام الأجهزة في الصفوف الدراسية في 4 مواد أساسية لطلبة الصف السادس، سيتم استخدام الأوراق والقلم والكتب للدراسة، وهذا بناء على دراسة قامت فيها وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي 2025-2026 على عينة من الطلبة لقياس مدى التحسن في عدم استخدام الأجهزة في هذه الفصول الدراسية. ورد أكرر اليوم الطلبة بعدهم يتعلمون على مادة الذكاء الصناعي ومادة استخدام التكنولوجيا في المواد الأخرى التي يتم تطبيقها في نطاق الطلاب.
4: استقبل مطار دبي الدولي 31.5 مليون مسافر في الأشهر الستة الأولى من عام 2026 في ظل استمرار عودة الساعة التشغيلية لشركات الطيران وتزايد الطلب خلال الربع الثاني، وذلك عقب واحدة من أكثر البيئات التشغيلية تحديا في تاريخ المطار. ماجد الجوكر الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي تحدث لمركز أخبار ARN حول ذلك.
6: عمل مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من عام 2026 مع 31.5 مليون مسافر، رغم فترة اتسمت بتحديات تشغيلية استثنائية واضطرابات في حركة الطيران والمجال الجوي الإقليمي، شهدنا تعافيا قويا ومتسارعا خلال الربع الثاني مع ارتفاع حركة المسافرين شهرا بعد شهر بالتزامن مع عودة الساعة التشغيلية واستجابة الطلب على السفر. وكان يناير الشهر الأكثر ازدحاما خلال النصف الأول، حيث استقبلنا 8.7 مليون مسافر، وبلغ متوسط الحركة نحو 5.3 مليون مسافر شهريا، أي ما يقارب 175 ألف مسافر يوميا، لكن الأهم من الأرقام هو ما تعكسه من مرونة منظومتنا التشغيلية وقوة التعاون مع شركائنا ضمن مجتمع المطار 1DXB، وهو ما مكننا من الحفاظ على استمرارية العمليات والربط الجوي العالمي في ظل ظروف استثنائية. واليوم مع استمرار شركات الطيران في استعادة سعتها وعودة حركة العبور، ندخل النصف الثاني من العام من موقع أقوى وأكثر مرونة، ولدينا ثقة كبيرة في قوة الطلب على السفر وفي مواصلة دبي تعزيز مكانتها كواحدة من أهم مراكز الطيران والربط الجوي في العالم.
4: في محلياتنا أيضا حصلت دائرة الشارقة الرقمية على جائزة الإنجاز المتميز في نظم المعلومات الجغرافية. حليمة الكندي موظفة تنفيذ نظم معلومات جغرافية في الدائرة تحدثت لمركز إخبار ARN حول الفوز بهذه الجائزة.
7: وتقدير لمشروع يقدم نموذجا عمليا لكيفية توظيف البيانات والتقنيات الرقمية في دعم جاهزية الإمارة. فالمشروع يتيح محاكاة سيناريوهات مختلفة لهطول الأمطار وتحليل تأثيراتها المحتملة على الطرق والبنية التحتية والمرافق الحيوية، بما يمنح الجهات الحكومية رؤية استباقية تساعدها على التخطيط وتحديد الأولويات واتخاذ القرارات بكفاءة أكبر. وأهمية مشروع مدى لمحاكاة مياه الأمطار تكمن في أننا لا ننتظر الحدث حتى نتعامل معه، بل نستخدم ونوظف البيانات المكانية لفهم السيناريوهات المحتملة والاستعداد لها مسبقاً. وهذا هو الأثر الذي نسعى إليه ضمن استراتيجية الشارقة للتحول الرقمي 2026-2028، في أن تتحول البيانات والتقنيات الحديثة إلى أدوات تدعم القرار وتعزز التكامل الحكومي.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: واصل هذه النشرة الإخبارية. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف ولاية النيجر في وسط جمهورية نيجيريا الصديقة وأسفر عن مقتل واختطاف عشرات الأشخاص. حث أعضاء في الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على كبح العنف الذي يرتكبه المستوطنون في الضفة الغربية، بالإضافة إلى الاعتقالات الجماعية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة. اعتبرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا اقتحام القوات الإسرائيلية لمركز قالانديا للتدريب المهني في القدس الشرقية غير مقبول ومثيرا للقلق البالغ، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لحماية المركز وضمان استمرار خدماته. هذا وأعقب الاقتحام تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعمل ضد الوكالة بكل الوسائل المتاحة، مؤكدا أن حكومته لن تسمح لها بمواصلة نشاطها. لكن استهداف مركز مهني يستقبل نحو 350 طالبا فلسطينيا سنويا يتجاوز المبنى والخدمات التي يقدمها، ليرتبط بملف اللاجئين الفلسطينيين وبصراع طويل مع الذاكرة والرواية، فضلا عن الحسابات الأيديولوجية والانتخابية داخل إسرائيل. يواصل الجيش الإسرائيلي اليوم تنفيذ غاراته وقصف مدفعي وعمليات تفجير على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، حيث قصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة بني حيان، وقام الجيش الإسرائيلي بعمليات تجريف في البلدة، فيما سجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي على علو منخفض فوق منطقة الزهراني. في أخبار العالم أيضا، أدانت سوريا دخول وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بصورة غير شرعية إلى أراضيها وتجاوزها الحدود الدولية، مؤكدة أن ذلك يشكل انتهاكا سافرا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. إلى ملف آخر، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي اليوم إن قوات بلاده ضربت 16 هدفا في روسيا بما في ذلك منشآت نفطية ومرافق لوجستية. وعلى الجهة الثانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن القوات التابعة لها تمكنت من السيطرة على بلدتين في مقاطعتي سومي وزاباروجيا. ختاما بالعودة إلى الدولة مع أحوال الطقس، حيث هطلت أمطار الخير اليوم على مناطق عدة في الدولة ومنها مصيلي في المنطقة الوسطى وأيضا على المنطقة الشرقية. بهذا الخبر أنهي هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
8: فريواي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

0: العربية 99 الموسيقى أولا.
1: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.

رحلة الطريق إلى حتى من ضمن السبونسرز الموجودين معنا شركة الوثبة للتأمين. أولاً عايز أقول لكم على حاجة مهمة جداً تخص شركة الوثبة للتأمين. شركة الوثبة بتقدم خدمات مختلفة، يعني في خدمات للأفراد وفي خدمات للعائلات والشركات في كل أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة بقالها أكتر من 30 سنة. بنتكلم على أكتر من 226 ألف عميل راضي جداً عن شركة الوثبة للتأمين وبيتعامل معاها من سنين طويلة. وعايز أقول لكم أن شركة الوثبة للتأمين بتجمع بين الخبرة والموثوقية والخدمة المتميزة اللي بتركز دايماً على رضا العميل. طبعاً من أشهر أنواع التأمين هو موضوع تأمين السيارات، فالوثبة للتأمين بتوفر تأمين السيارات حماية شاملة بالإضافة للمساعدة على الطريق على مدار الساعة. ده غير طبعا ربنا يكفينا ويكفيكم يعني دعم الحوادث وخدمات إضافية قيمة جدا. كمان شركة الوثبة للتأمين عندها مجموعة واسعة من الحلول بتشمل تأمين المنازل والتأمين الصحي والتأمين الإلكتروني وتأمين السفر والتأمين البحري. بالنسبة بقى لشراء وثائق التأمين وإدارة المطالبات ومتابعة التجديدات والوصول لأي حاجة من المستندات الخاصة بكم، كل ده ممكن تعملوه من خلال الابليكيشن الخاص بشركة الوثبة للتأمين وبوابتها الإلكترونية. مع شركة الوثبة للتأمين رعاية بتتجاوز التغطية.

0: راجعين مكملين مع بعض في واي على هواء 99 العربية، ومكملين موضوعنا النهاردة لأن النهاردة هو يوم 26/8، والنهاردة زي ما اتفقنا هو اليوم العالمي للكلاب. بيبقى فيه نوع من التوعية لتربية النوع دوت من الحيوانات الأليفة، سواء للبيت أو للصيد أو للحراسة أيا كان الموضوع، ولكن هو يوم بنحتفل بيه بالنوع ده من الحيوانات اللي مش بس أليفة، هي كمان مخلصة ووفية جدا. وعد، ازيك يا وعد، أخبارك إيه؟
1: الحمد لله تمام.
0: إيه الأخبار، كله تمام؟
1: طبعا الحمد لله تمام.
0: بتسمعيني منين يا وعد؟
1: من التليفون وسابقا من الراديو، بس وطيت على الراديو.
0: اوكي، انت في السياره يعني؟
1: لا لا، في البيت.
0: في البيت، حلو قوي. طيب انت بتشتغلي ولا ربة منزل؟
1: لا ما بشتغل حاليا.
0: حاليا ما بتشتغليش. ربنا يرزق يا رب. طيب وعد، قولي لي انت عمرك ربيتي اي حيوان اليف، يعني قطط، كلاب، اي حاجه في اي حته؟
1: هو والله شوف، بالنسبه للقطط اهتميت فيها، بس مش انا اللي اقتنيتها وجبتها، لا هي هي بتجي من الشارع وخاصة بنهتم فيها يعني. يعني بتهتم، بس مش اللي انا رحت واشتريت
0: وضع يد يعني.
1: ايوه فعلا.
0: يعني هم جم على البيت عندك، دخلوا ازاي؟
1: نظام البيوت اللي هي في الحوش يعني، في البيت كله.
0: اوكي،
1: يعني تكون صغيره مثلا، هاربه من حدا، هاربه من قطه تعرف الشارع.
0: ايوه شايفه الغلبه في حته تانية فجايه.
1: ايوه بنترحم عليها، نديها اكل، بنديها مي،
0: بس كده وخلاص على كده.
1: كده بس خلاص، يعذروا منا وفينا يعني. طبعا
0: عندك تقريبا بتربي كم قطه دلوقتي، او واخده بالك من كم قطه
1: حاليا؟ هي الام مع 3 من عيالها.
0: انتوا بنيتوهم يعني؟
1: والاب بيجي بيشجر عليهم.
0: بيشتغل هو في حته تانية وبيبعت لهم المصروف.
1: والله شكله.
0: طب قولي لي، بالنسبه لموضوع الكلاب، عمرك ما فكرتي تربي كلب؟
1: والله لا، انا بحبهم عادي. يعني لما اشوفهم عادي، وعندي كمان صديقتي عندها كلاب في بيتها، يعني عادي، عند الامور طيبه. بس لان انا اروح واشتري واجيب اربي في البيت، لا.
0: ليه؟ هل بتخافي ولا بتقرفي ولا؟
1: لا مش خوف. مش خوف، مسؤولية، أنا مش فاضية.
0: مسؤولية، الله ينور عليكي. ليه بقى؟ لأن هو تدريجيا هذا الكائن الجميل، أنت بتفتكري أنك بتشتريه وهتحطي له أكل ومية وخلصت. لا
1: لا،
0: الموضوع ليه تبعيات تانية كتير يعني.
1: طبعا طبعا.
0: هنتكلم عنها بالتفصيل دلوقتي على الهواء. عموما بشكرك جدا يا وعد على وجودك معايا، وتابعيني في فري واي دايما، بشكرك قوي قوي. تسلمي، ربنا يخليكي، مع السلامه. تبعيات الموضوع يا جماعة بقى، عشان ايه يعني؟ حلو ان احنا نحتفل، بس برضو حلو ان احنا نعرف ابعاد الموضوع، لان الموضوع ليه ابعاد كتيرة جدا الصراحة. ابعاد الموضوع تتمثل في حاجات كتيرة قوي، هحاول اجمعها ليكم في كبسولة. اول حاجة، انت مسؤول عن هذا الكائن بشكل كامل، صحيا ونفسيا ومعنويا واكليا وكل حاجة فيها ايا في الحياة. والله كل حاجة. دراي فودك، ويت فودك، لانه في ويت فود وفي دراي فود، ده اللي اكتشفته. وبعدين ليهم مود برضو على فكرة، يعني اكتشفنا ان هم ليهم مود. بما اننا النهاردة بنتكلم عن الكلاب تحديدا، فالكلاب يعني وضع اخر. الكلب مبدئيا لازم على الاقل، على الاقل المفروض حسب ما الكتالوج بيقول، تمشي مرة في اليوم. فانت عندك طلعة كل يوم، انت او حد من الاسرة الكريمة لازم يمشي الكلب ده عشان ما يتخنقش، لان لو اتخنق يعني ما حدش عارف ممكن يحصل ايه. تاني حاجه، موضوع التطعيمات. التطعيمات دي لازم تواظب عليها في مواعيدها بشكل كامل، ويبقى عندك الباسبور بتاعه وفي الحركات كلها، عشان ايه؟ كمان تبقى انت في السيف سايد يعني. بالاضافه ان في بيتركب لهم شيبمنت كده صغيره في الرقبه عن طريق حقنة زنطوطة برضو جدا، عشان بيكون فيها كل المعلومات الخاصة بصحة دبي، عشان يكون الكلب مترخص وإلى آخره من التفاصيل، عشان لو حصل أي حاجة أو ضاع منك لقدر الله، حد لقاه بيعملوا سكان للشيب دي، فبيقدروا يرجعه لك ويعرفوا الهيستوري بتاعه كله، تطعيماته وتاريخه من أول ما اتولد لحد اللحظة اللي لقوه فيها. دي حاجة حلوة يعني، تحية لدبي بصراحة إن هي موجود فيها هذا الشيء الرائع. كمان بقى موضوع ان انت تاخد بالك من التداعيات الصحية بتاعته. والباشا مودو رايح فين، او الهانم مودها رايح فين النهاردة؟ عايزة تخرج، عايزة تنكد، عايزة تنام، عايزة النهاردة تلعب، جايز برضو جه الموسم وموضوع اللي هو يعني الموسم بتاع التزاوج بتاعهم والحاجات دي كلها، فبيبقى ليهم برضو حيثيات معينة كده لازم تاخد بالك منها. فقصة بقى وليلة، وبعدين بقى العيال هنوديهم فين؟ ما انت اصلا مربي عيالك بالعافية، فانت مش يعني مش ناقص كمان تربي عيال غيرك، فبتبقى قصة بصراحة، قصة وموال كبير. فعموما القطط ليهم قصص والكلاب ليهم قطط، ولكن كلاب ليهم قطط ازاي؟ الكلاب ليهم قصص تانية، ولكن في الحالتين لازم رعاية كاملة شاملة. النهاردة هو اليوم العالمي للاحتفال بالكلاب في العالم، فالنهاردة أي حد عنده تجربة مع تربية الكلاب يبعت لنا ونتكلم معه على الهواء على 404 أو من خلال الابليكيشن أو الواتساب.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: بريس وان بليز.
2: أنا طالع على فلورزي.
1: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
3: Welcome to the future.
1: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه Energy.

0: ببرنامج واحد.
1: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 من أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.
2: ما رأيك؟
3: تسريحة شعرك رائعة.
2: تسريحة شعري؟
3: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
2: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
3: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
2: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
3: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.
4: ضاعفوا مكافآت تجارب التسوق الفاخرة خلال الأسبوع الأخير من مفاجآت صيف دبي من 26 حتى 30 من أغسطس. يكافئكم برنامج الولاء نيوز من مجموعة شلهوب بنقاط مضاعفة. تسوقوا في المتاجر أو عبر الإنترنت من أكثر من 50 من العلامات التجارية المفضلة مثل ليفل شوز وسواروفسكي وفيسز ومايكل كورس ورالف لورن وغيرها. حملوا تطبيق نيوز وانضموا مجانا إلى عالم كفاءات. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.ae. تطبق شروط والأحكام.
1: ابدأوا العام الدراسي براحة بال مع الفطيم أوتومول. مع تشكيلة واسعة تناسب احتياجات عائلتكم سيكون الاختيار أسهل وأكثر راحة. اختاروا سيارة مستعملة معتمدة ومضمونة الجودة واستفيدوا من 0% دفع مقدمة وسنتين صيانة مجانية وضمان يصل إلى 3 سنوات. زوروا معارضنا في دبي وأبوظبي وعجمان أو اتصلوا الآن على 050-567-600. تطبق الشروط والأحكام.
5: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: مكملين مع بعض فري واي، والنهاردة زي ما احنا قلنا ايه، العالم كله بيحتفل باليوم العالمي لكائن يعني على رأس القائمة كده، وفي كلمة وفاء قليلة على هذا الكائن، لأن كمية الوفاء والإخلاص اللي عنده غير طبيعية. طبعا عرفتوا بتكلم على ايه لان لسه بيسمع دلوقتي، بتكلم على الكلاب. النهاردة اليوم العالمي للاحتفال بالكلاب، معايا وليد على هوا، عنده دوغ لطيف جدا، وبعت لي كمية فيديوهات ما شاء الله ليه وصور.
1: لا عشرة عمر.
0: محتفل بيك يعني ايه وانت.
1: لا ده انت لما سمعت كمان، ده انا اتصلت دلوقتي حجزت في ريستوران بتاع كلاب عشان نسهر انا وهو النهارده. انا ما كنتش اعرف.
0: هوبا هنا يعني انت كنت هتفوت العيب بتاعه بقى، فكان هيزعل منك.
1: عرفت منك دلوقتي حال.
0: لا لا النهارده لازم بصراحه. طب قول لي يا وليد، انت بدايه بس عشان ايه من الريسبشن كده نعرف الموضوع، انت متجوز او مخلف؟
1: انا متجوز وعندي ولد وبنت
0: ما شاء الله ربنا.
1: هم دلوقتي بسم الله ما شاء الله في الكليات في كندا برا.
0: اوكي
1: بس بور. هديك مثال بسيط، احنا مجرد نشغل فيديو ويسمع صوتهم تلاقيه، شفت انت الفيديو بتاع التنطيط؟
0: ايوه
1: قده 10 مرات مجرد ان هو يسمع صوتهم ان هم بس معايا على الفيديو او حاجه زي كده.
0: يا جماعه والله احنا جبنا وفاء مش طبيعي في الكائن ده.
1: بقول لك ده احنا جبناه هو لسه عنده شهر تقريبا. احنا كان عندنا قطط بس البنت قالت عايزه يبقى عندها كلب.
0: ايوه
1: ومن اهم مميزاته رغم ان سيبك بقى من دومان جيري والامور دي كلها، ان هو متفاهم جدا كان مع القطه، يعني القطه شخصيتها قويه جدا. وهو يا عيني كيوت وغلبان وظريف وما بيتكلمش، فكانت بتفرض سيطرتها عليه اللي هو كل ياكل اقعد هنا يقعد هنا.
0: لا والله
1: ما انا بقول لك هو سبحان الله، يعني هو مش وفاء معانا بس ولا مع الاولاد، لا حتى مع قطه.
0: ليكون مش عارف ان هو كلب ولا حاجه. يعني اصل ده مش سلوك، يعني ماشي ان هو يكون لطيف ده اوكي، بس ان القطه اللي تمشيه دي جديده الصراحه.
1: بص وائل هقول لك على حاجه، احنا سبحان الله يعني هو ده حجمه ضخم مش قليل، هو دلوقتي حتى
0: انا شفت الفيديو اللي انا شايله في البحر في الصور وفي الفيديوهات اللي انت بعتها، يعني ما شاء الله حجمه. بس انا عشان ماليش في انواع الكلاب قوي، ممكن تقول لي اسم النوع بتاعه ايه؟
1: ده جولدن ريتريفر.
0: اوكي حلو الكلام.
1: يعني هقول لك على حاجه بسيطه، هو احنا بنعتبره فرد من العيله مش بنعتبره حيوان.
0: ده حقيقي.
1: بالظبط، يعني مثلا اول ما اوصل البيت قبل ما ادخل البيت تلاقيه لازم يتنطط من ورا الباب ويقعد يخربش الباب ان انا خلاص جيت.
0: صح بالظبط.
1: مثلا انا في عندي حد بيهتم بيه في البيت اللي موجوده معانا في البيت بترقى بالظبط. فهي يعتبر بالنسبه لها بنظره عين، رغم ان هي كلها على بعضها ما تعملش 50 كيلو بس بنظره عين بسبب العشره. اللي هو بس تعالى هنا خلاص. تعالى هنا خلاص. فمن ضمن الحاجات مثلا تنزل بيه ولا حاجه فيتشقى هتزعق له مثلا، ترجع تقعد حزينه ان هي زعقت له، يجي بعد كده هو يقعد من نفسه يجي يرفع رجليه على رجليها ويقعد يشدها ويقعد يطبطب على رجليها اللي هو ما تزعليش. مجرد تكلمه تلاقيه اتنطط.
0: مين لا ممكن يعمل معاك كده؟ مستحيل،
1: ده الولاد ما بيعملوش كده.
0: لا يعني كميه الوفاء والاخلاص بجد، انا بص طول عمري كنت بسمع بصراحه عن القصه دي، بس لما جربتها لما اشتريت كلب او كلبه تحديدا، يعني لا بجد مش طبيعي كميه الحب
1: والوفاء عليك بيملى عليك البيت.
0: بالظبط يعني مهما نتكلم محدش هيفهم الا لما يجرب، يعني ايه يعيش مع كائن فيه كميه الحنيه والوفاء والاخلاص ده مش طبيعي.
1: وانسى موضوع اللي بيقولوا الشراسه والبتاع والامور دي كلها، يمكن على الغريب يعني انا مثلا الولاد عشان بره قاعدين لوحديهم فبرضه جابوا هناك اللي هو الهاسكي.
0: اوكي
1: ده دراما كوين. يعني ده مثلا يجوا يخرجوا مره من المرات، خرجوا ورجعوا من الباب اللي ورا بتاع البيت.
0: اوكي
1: فلاقوه واقف على الشباك وقاعد بقى وقاعد يعيط ان هم خرجوا. مجرد ان هو شافهم جوه البيت ما شفتش بقى كميه الفرح والتنطيط والامور دي.
0: انت عارف اللي عندي بتعرف ان انا خارج او نازل او هتحرك من البيت بمجرد ما امسك مفاتيح العربيه. مسكت مفاتيح العربيه عرفت خلاص ان وائل طالع.
1: طب انت بتقول كده
0: قلق بقى.
1: لا انت بتقول كده، انا مجرد اشيل شنطه اللابتوب بس يبقى كده انا نازل.
0: ايوه بالظبط.
1: يجري وراك لغايه ما يوصلك لغايه الباب وتفتح الباب لو انت خارج رايح شغل ما يخرجش. لو انت خارج مثلا عارف ان هو انت مخرجه او مضيه مكان او حاجه زي دي يطلع وراك.
0: صح صح.
1: فهو لا الكلاب دي الحيوانات التانيه
0: بيعبر عن فرحته لما انت بتخش البيت، يعني بتلاقيه يعني عربيه بتخمس في الشقه. يعني
1: هقول لك على حاجه يعني هو انا
0: يعني في اكشن.
1: ما انا بقول لك انا سني مش صغير، انا 48 تمام.
0: ربنا انا بدخل
1: آه. الله يكرمك. انا بدخل البيت، انت عارف الحركه بتاعه الكلب بتاع ديلو دي.
0: ايوه
1: انا اوتوماتيك لازم اقعد اترقص قدامه، اللي هو بحييك زي ما بتحييه.
0: اللي هو يلا كل واحد هيفرح بطريقته.
1: انا بقول لك سبحان الله، لو حتى هو في ايه يعني، مره من المرات كان تعبان، احنا كنا عاملين له زي العمليات اللي بتتعمل والامور دي.
0: ايوه
1: تعبان جدا مش قادر يقف. لو مجرد ان انت دخلت البيت نسي التعب ونسي الألم ونسي الكلام ده، وقام وقعد يتنطط ويعمل لمجرد ان انت دخلت حتى لو مش هتلعبه
0: بيعمل الواجب.
1: انت بتقول وفاء. لا هو مش وفاء على قد ما انت بتحس ان انت بتتعامل مع فرد
0: صح.
1: من افراد الاسره، ومن افراد الاسره اللي بيتمر فيهم.
0: الله ينور عليك. بس انا لسه كنت بقول في الاول خالص ان هم يعني ايه، في ناس بتربي كلاب وبيطمر فيها، لانه فعلا انت بتحس انه بحاجات بسيطه جدا انت بتعملها معاه علشان انت بقيت مسؤول عنه، اللي هو انك توفر له اكله وشربه وتطعيماته. فبتلاقي فيه كميه وفاء وحنيه ويعني حب غير طبيعي. بس انا ليه عتب على الناني اللي عندك. عشان في فيديو من الفيديوهات اللي انت بعتهم نشفت ريقه على التريت، يعني معلقاه فوق وهو بيحاول.
1: لا ده كنا بندربه.
0: يعني حرام صعب عليا والله.
1: هقول لك على حاجه ادام احنا على زعبة. وحاجه انا بوجهها لناس كتير جدا.
0: قول.
1: احنا الحمد لله في الاماره هنا التطعيمات تقريبا مجانيه. العياده البيطريه بتاعه البلديه شبه مجانيه، يعني كلام فاضي، ممكن مثلا 5 درهم 10 درهم.
0: تمام.
1: انا اللي بوجهه للناس يا جماعه، الحيوانات ايا كان بقى سواء كلب او قطه دي مسؤوليه
0: طبعًا.
1: ما ينفعش ان انا اجيب حاجه لمجرد ان انا افرح الاولاد او افرح مثلا افرح ان انا مثلا حاجه الكلام ده
0: يروح.
1: وبعد كده اسربه او ارميه او اوزعه او اوديه لحد او يوصل لمرحله ان انا ارميه في البيت. انا اعرف حد كلبه مات بسبب القهرب، اللي هو كان يدخل يخرج ولا بيعبره ولا بيشيله ولا بينظف تحتيه ولا اي شيء خالص. فانا بوجهها دلوقتي يا جماعه، الكلاب مش لعبه او القطط مش لعبه. صح. دي روح ومسؤولية. ومجرد ان انت رضيت ان انت تحط في رقبتك حاجة زي دي، لازم لما تبقى قدها، لما بلاش روح العب بيهم. يعني بلدية دبي عاملة حاجة ان انت ممكن تروح في عندهم حيوانات، ممكن تروح تلعب فيهم شوية او تلعب بيهم شوية وتمشي
0: تلعب معاهم، يعني يعني كده من بعيد لبعيد وخلاص وخلصت بالزبط. اليوم وفي حد مسؤول عنهم، او تكون بالزبط. بتوفر حد في البيت لو انت يعني مش فاضي 24 ساعة او مش فاضيله قوي، ممكن توفر حد في البيت يكون مسؤول عن رعايته في المهم في النهايه.
1: هي رعايه ثقيله، هي يعني هي شيء ان انت اكل وشرب ونظافه وحمى وتطعيمات والامور دي.
0: صح.
1: الموضوع مش لعبه، اعتبره ان هو
0: بيبي حرفيا.
1: يعني انا بقول لك انا ده جايبه وهو عنده شهر النهارده، بسم الله ما شاء الله طبعا على عمر الكلاب، نقول مثلا بقى عمره داخل في 50-60.
0: هو انت قلت لي 10 سنين
1: هو دلوقتي. 10 سنين.
0: ما شاء الله، يعني يعتبر يعني راجل كبارة دلوقتي.
1: خلاص على وش جواز.
0: لا
1: او مش على وش جواز، على وش احفاد.
0: ايوه بالظبط، المفروض يشوف احفاده الراجل دلوقتي.
1: زي ما بقول لك والله انا بتمنى، يعني كلمه بقولها وبتمنى ان انت تكررها من بعديه، يا جماعه دي روح مش لعبه
0: طبعا،
1: ومش طبعًا. مجرد ان انت تجيبه مثلا منظر او تجيبه كنوع من انواع انا عندي كلب او امور زي كده. لا
0: ايوه
1: تشتري والاكثر من الاكل والشرب ده.
0: تشترك. لا هو يعني اصل في ناس ممكن تجيبه عشان يعني العياء او الامج والحركات وبتاع، ماشي اوكي لو يعني الجانب ده موجود، ولكن الاهم والاهم انا بضم صوتي لصوتك دايما، مهم موضوع الرعايه، لان بين قوسين وتحتيها 100,000 خط دي روح وربنا هيسالنا عنها، فمهم جدا لو قررنا ان احنا نكون بنهتم بيها او نرعاها او نتبناها نكون قدها، مش قدها نسيبها للي قدها. شكرا جزيلا وليد، نورتين النهارده وبشكرك جدا على وجودك معايا في فري واي.
1: تسلم يا قلبي
0: حبيبي، تسلم ربنا يخليك.
1: ايوه
0: ابعتوا لي تجاربكم مع تربيه الكلاب، لو تعرفوا حد بيربي كلاب او انتوا شخصيا بتعملوا الحكايه دي ابعتوا لي على 404 ونتكلم في اللينكات اللي جايه، لان النهارده هو اليوم العالمي للكلاب، والكائن ده اي حد هيعاشره لازم يحبه، لازم يحبه ويعشقه. لازم أحبك أنا، لازم علاء عبد الخالق ونكمل فري واي. يلا جو.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
1: أصبح وقت سناك أطيب مع قطع تمر جمار الجديدة، مصنوعة من تمر عضوي 100% ومكونات طبيعية غنية بالألياف ومليئة بالفوائد، تمنحك طاقة طبيعية ومذاقا لذيذا في كل قضمة.
2: توفير هائل مع كيمست ويرهاوس. اكتشف عروض توفير على عطورك المفضلة من كنزو، لطافة، أفنان ودولتشي أند جابانا. استفيدوا من العروض ووفروا على الفيتامينات من نيوسيل، بلاك مورز، سويس وفاغنر. جددوا روتين العناية بالبشرة مع لاروش بوسي وسيرافي. اكتشفوا أفضل البراندات الأسترالية للصحة والتغذية والعناية بالبشرة، وكل ذلك بأسعار لا تنافس. تسوقوا عبر chemistwarehouse.ae أو زوروا متاجرنا. كيمست ويرهاوس، براندات حقيقية، توفيرات حقيقية.
3: أمي، شو كلمة مرور الواي فاي؟
4: ممكن أخذ قطعة؟
5: ليش الكل يصرف على الماتشة؟ وليش بحد يابلي؟
0: العوائل تتشارك كل شيء، الثلاجة، الواي فاي وحتى الماتشة. ليش ما تشاركون البنك بعد؟ تعرفوا على ويو للعائلة، أول حساب عائلي مشترك في الإمارات. ادخروا وصرفوا وتابعوا ونموا فلوسكم مع بعض في تطبيق ويو للأفراد. البنك صار جزء من العائلة. اكتشفوا المزيد عبر wio.io/family. ويو، بنك خاضع لإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية.
6: الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية
7: 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صوت بلا صورة.
1: وضعت القيادة العامة لشرطة دبي منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمة التي تدعم من خلالها المهام الميدانية وكذلك المهام المحلية والخارجية.
2: خلال 5 أعوام من 2021 إلى 2025 بلغت قيمة حركة الشحنات الإنسانية من وإلى دبي نحو 1.25 مليار دولار أمريكي عبر أكثر من 12800 معاملة جمركية.
3: افتتحت بلدية دبي جسر ريديد في حديقة مشرف الوطنية كجزء من توجهنا لتطوير المساحات العامة وتحويلها لوجهات متكاملة تدعم جودة الحياة وتشجع الناس على الرياضة والحركة. الجسر يربط أجزاء مسار الدراجات الجبلية بشكل متواصل وأكثر أمان بحيث يقدر الدراج يكمل مساره بدون ما يوقف أو يعبر طريق المركبات.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. أعلنت دائرة المالية في حكومة دبي ودبي الرقمية تفعيل شبكة الدفع الوطنية J1 على منصة سداد دبي في خطوة تدعم استراتيجية دبي اللانقدية التي تستهدف رفع نسبة المعاملات اللانقدية في القطاعين الحكومي والخاص إلى 90% بحلول نهاية العام الحالي، وتعزز تكامل حلول الدفع الوطنية مع منظومة الخدمات الحكومية الرقمية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تعاني من تضخم يصل إلى 300%، مشيرا إلى أن العملة الإيرانية أصبحت بلا قيمة. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستحقق انتصارا كبيرا على إيران قريبا، مؤكدا أن القوات الأمريكية دمرت 22 قاربا إيرانيا خلال الليلة الماضية. أفاد المتحدث باسم الكريملين ديميتري بيسكوف اليوم بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA جون راتكليف زار موسكو أمس لإجراء مباحثات مع الاستخبارات الروسية، ولكنه لم يلتقي الرئيس فلاديمير بوتين. حث أعضاء بالحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على كبح جماح العنف الذي يرتكبه مستوطنون في الضفة الغربية والاعتقالات الجماعية للفلسطينيين التي تقوم بها قوات الأمن الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. قال سانتوش بانتا رئيس مجلس السياحة في نيبال اليوم إن نحو 384 سائحا بينهم أكثر من 290 أجنبيا صاروا في عداد المفقودين إثر وقوع فيضان ضخم. ختاما، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقا وجنوبا بعد الظهر، يصاحبها سقوط أمطار والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحيانا مع السحب مثيرة للغبار. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية.

0: خصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 من أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.
1: جديد الفنان وليد الشامي، قدر قدر.

0: أتعالق
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتعوا بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
3: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
4: تبي تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
3: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فاستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
5: العربية 99.

راجعين ومكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية. ومهم جدا اجاوب على سؤال كلكم بتسألوا عليه وعمال يجي على الاس ام اس بلا انقطاع. رحلة حتى فين رحلة حتى يا وائل؟ عايزين نشارك يا وائل، نشترك ازاي يا وائل؟ كل الكلام ده كله حاضر من عنا الاثنين حالا هقول لكم. رحلة حتى يا شباب خلال الاسبوع ده ممكن اي حد حابب ان هو يشارك يشارك مع زمايلي هبة وكريم في برنامج الصبح اللي هو اكسترا فايبس. في اكسترا فايبس الاسبوع ده اي حد حابب يشارك المسابقة هي عندهم الاسبوع ده. في الاسابيع اللي جاية ان شاء الله هتكون موجودة في بقية الشوز، ولكن بالنسبة لحد يوم الخميس اللي هو بكرة المسابقة موجودة في اكسترا فايبس. تمام؟ ان شاء الله الاسبوع جاي يمكن تبقى معايا، يمكن تبقى مع ياسمين، يمكن تبقى معانا احنا الاثنين، هنعرف وعلى طول اكيد هنقول على الهواء مباشرة اول ما تكون المسابقة موجودة في برنامج من البرامج. فاصل سريع وراجعين ومكملين مع بعض فري واي.

يوم الجمعة 28 أغسطس، معاكم مع ليلة من الموسيقى المصرية وثلاث نجوم من مصر على مسرح اتحاد أرينا في العاصمة أبوظبي. النجوم هم روبي ومحمود العسيلي وبوسي. يا شباب طبعا لما التريو ده يكون موجود في حفلة يعني نعرف ان الحفلة دي مش هنبطل غنى ومش هنبطل استمتاع من اول لحظة لحد اخر لحظة. ان شاء الله هكون معاكم كمان في تقديم الحفلة على المسرح، اشوفكم على خير هناك. وما تنسوش لو اي حد لسه ما حجزش يلحق ويحجز التذاكر علشان الاماكن اللي فاضلة محدودة جدا جدا.

0: روبي بتسأل ومستغربة،
1: طب ليه بيداري كده ولا هو داري كده ولا انا داري كده ولا انا داري.
0: وعسيلي شايف ان الدنيا دي
2: الدنيا لانا دنيا.
0: بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت
1: اه يا دنيا.
0: واحنا بقى بنوعدكم بليلة اسطورية بمعنى الكلمة، ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 أغسطس على مسرح اتحاد أرينا أبو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الإعلامي ليها لازم يكون العربية 99.
3: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرة الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
4: في أضخم موسم سينمائي شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
5: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
6: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية. تطبق الشروط والأحكام.
7: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 أغسطس للإقامة حتى 30 سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورت .com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
8: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
7: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتكو لديهم كل ما نحتاجه. والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, Skechers, Adidas وهيرشل بلس وأون وهوكا والمزيد.
8: الآن أنا جاهزة.
7: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام.
9: التخفيضات الختامية لمفاجآت صيف دبي بانتظاركم، فلا تفوتوا الاستمتاع بأضخم العروض والصفقات. استعدوا لخصومات مذهلة تصل حتى 90% في مختلف أنحاء المدينة، واستفيدوا من الفرصة المثالية للفوز بالكثير من الجوائز القيمة من 28 حتى 30 أغسطس. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.ae.
10: بريس وان بليز.
11: أنا طالع على فلورزي.
10: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
11: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
12: Welcome to the future.
10: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
11: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
10: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
11: هذا المكان اسمه Energy.

0: ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعه من الثانيه وحتى الخامسه مساء على العربيه 99.

من ضمن السبونسرز الموجودين معانا في رحلة الطريق إلى حتى هي جامعة حمدان بن محمد الذكية. خلينا أكلمكم شوية عن الجامعة اللي تأسست في دبي سنة 2002 وعلى مدار أكتر من عقدين من الخبرة في التعليم الذكي والمرن أثبتت جامعة حمدان بن محمد الذكية مكانتها. أكتر من 438 ألف متعلم عبر المسارات الأكاديمية والمهنية والتعلم مدى الحياة. الجامعة بتقدم برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه المعتمدة وعندهم نموذج تعليمي رقمي ومرن بيدعم التعلم مدى الحياة وتطوير مهارات المستقبل. تعالوا بقى سمعكم أغنية مود مختلف. اسمعوها، مطربة جديدة اسمها نهال خالد، الأغنية اسمها سنة 90.

0: هيئة الطرق والمواصلات بتتمنى لكل الطلبة وأولياء الأمور والمدرسين عام دراسي آمن ومليء بالنجاح.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصار للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصار للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
2: مسيرتك المهنية في تطور مستمر، فهل أنت مستعد لخطوتك القادمة؟ في جامعة ميدلسكس دبي طور خبرتك ووسع أفاقك مع برامج الدراسات العليا بما فيها ماجستير إدارة الأعمال والماجستير التخصصية، واحصل على درجة بريطانية في دبي. منذ أكثر من 21 عاما نساعد المهنيين على تحويل طموحاتهم إلى خطوات نحو النجاح. لا تنتظر فرصتك القادمة، كن مستعدا لها. قدم طلبك الآن وابدأ دراستك في سبتمبر 2026.
1: يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابل وواي بلس وجيجيز وفلامينجو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم، تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبو ظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600 543 216. تطبق الشروط والأحكام.

قبل ما نختم مع بعض النهاردة فري واي، خلينا نختم الموضوع اللي كلمنا فيه النهاردة، وهو ان النهاردة هو اليوم العالمي للكلاب. ايا كان الحيوان الاليف اللي احنا قررنا ان احنا نربيه، لازم نعرف ان احنا مسؤولين عنه مسؤولية كاملة قدام ربنا قبل اي حد، لان زي ما قلنا على الهواء قبل كده باختصار، دي روح ربنا ممكن يكون بعتها لنا امانة، فلازم ناخد بالنا منها كويس جدا. اللي حاسس نفسه مش قادر، سواء بقى قطط، كلاب، عصافير، بغبغانات، اي نوع من انواع الحيوانات اللي فيها الروح دي أمانة، اللي حاسس نفسه ما يقدرش عليها يسيبها للي يقدر. وكمان رجاء خاص، أي حد ممكن يلاقي حيوان ضال أو شكله كده كأن في حد مسربه أو حاجة، ممكن ياريت بعد إذنكم فضلا لا أمرا يبلغ بلدية دبي، وهي هتقوم بالواجب وزيادة. وأي حد يفكر إن هو يربي حيوان أليف وبعد كده يغير رأيه لأي سبب إن كان، مفيش أي مشكلة، ولكن لازم يديه بشكل أدمي لحد تاني يتولى رعايته. مش الحل أبدا إن احنا نطلق الحيوانات دي في الشارع مرة تانية، لأن دي روح وبتشعر وبتحس وبتتألم زينا بالظبط، ولكن من غير كلام. أعتقد كده يكون خلص الكلام، وأكون وصلت معاكم لختام فري واي. كان معاكم وائل عصام من الساعة 5 والحد الساعة 8، بكرة إن شاء الله في نفس التوقيت على هواء 99 العربية وفري واي. ودلوقتي تصبحوا على ألف خير.

0: العربية 99 الموسيقى أولا.
1: بتستمر حتى بتقديم الطبيعة والمغامرة والاسترخاء، ودلوقتي مع مطعم كنارة ومع الشيف فيكاس خانا في جيما بفندق جي اي حصن حتى، أضاف تجربة طعام استثنائية للاستكشاف. خطط دلوقتي عشان زيارتك اللي جاية إلى حتى.
2: بريس وان بليز.
3: انا طالع على فلورزي.
2: فلورزي؟ ليه شو في بفلورزي؟
3: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
4: ويلكم تو ذا فيوتشر.
2: اوه، كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
3: ايه، كل اخبارهم توصل هنا.
2: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
3: هذا المكان اسمه انرجي.

0: ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: بتكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبو ظبي الإسلامي وحول راتبك بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
3: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب 399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب 599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: وضعت القيادة العامة للشرطة دبي منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات التي تدعم من خلالها المهام الميدانية وكذلك المهام المحلية والخارجية.
2: خلال 5 أعوام من 2021 إلى 2025 بلغت قيمة حركة الشحنات الإنسانية من وإلى دبي نحو 1.25 مليار دولار أمريكي عبر أكثر من 12800 معاملة جمركية.
3: افتتحت بلدية دبي جسر رايديد في حديقة مشرف الوطنية كجزء من توجهنا لتطوير المساحات العامة وتحويلها لوجهات متكاملة تدعم جودة الحياة وتشجع الناس على الرياضة والحركة. الجسر يربط أجزاء مسار الدراجات الجبلية بشكل متواصل وأكثر أمان، بحيث يقدر الدراج يكمل مساره بدون ما يوقف أو يعبر طريق المركبات.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: دبي تفعل جي 1 في المدفوعات الحكومية وتستهدف 90% معاملات لا نقدية بنهاية 2026. الإمارات تدين الهجوم الذي استهدف دورية لقوات حفظ السلام بجنوب السودان. بوتين للشرع، موسكو ترفض الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. أعلنت دائرة المالية في حكومة دبي ودبي الرقمية تفعيل شبكة الدفع الوطنية جي 1 على منصة سداد دبي في خطوة تدعم استراتيجية دبي اللانقدية التي تستهدف رفع نسبة المعاملات اللانقدية في القطاعين الحكومي والخاص إلى 90% بحلول نهاية العام الحالي، وتعزز تكامل حلول الدفع الوطنية مع منظومة الخدمات الحكومية الرقمية. ونفذت أول معاملة حكومية باستخدام جي 1 من خلال خدمة التبرع لدبي العطاء بعد استكمال دبي الرقمية اختبارات التشغيل والتأكد من جاهزية سداد دبي لمعالجة عمليات الدفع عبر بطاقات الشبكة بكفاءة واعتمادية وأمان. وتعد جيوان منظومة بطاقات الدفع الوطنية لدولة الإمارات وتديرها شركة الاتحاد للمدفوعات التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وطورت لتوفير منظومة دفع وطنية آمنة وفعالة مع إتاحة استخدام بطاقاتها عبر نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي ومنصات التجارة الإلكترونية. أعلنت معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم خلال الإحاطة الإعلامية الخاصة بمستجدات العام الدراسي 2026-2027 عن حزمة من التوجهات والإجراءات الجديدة، منها إلغاء الواجبات المنزلية لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني بما يراعي الخصائص النمائية للطلبة في مرحلة الطفولة المبكرة وتقنين استخدام الأجهزة الإلكترونية. وقالت معالي سارة الأميري في حديث لمركز أخبار ARN
5: في سياسة إعادة استخدام الأجهزة في الصفوف الدراسية في 4 مواد أساسية لطلبة الصف السادس، سيتم استخدام الأوراق والقلم والكتب للدراسة، وهذا بناء على دراسة قامت فيها وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي 2025-2026 على عينة من الطلبة لقياس مدى التحسن في عدم استخدام الأجهزة في هذه الفصول الدراسية. ورد أكرر اليوم الطلبة بعدهم يتعلمون على مادة الذكاء الصناعي ومادة استخدام التكنولوجيا في المواد الأخرى التي يتم تطبيقها في نطاق الطلاب.
4: وفي إطار تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية لترسيخ منظومة اجتماعية متكاملة ومستدامة، أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي مبادرة العودة للمدارس للعام الدراسي 2026-2027 بهدف توفير المستلزمات المدرسية الأساسية والأجهزة اللوحية للطلبة من أبناء الأسر المستحقة في الإمارة وتهيئتهم لبدء العام الدراسي بثقة واستقرار. حول ذلك تحدثت لمركز الأخبار ميثا الشامسي المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع بدبي.
6: مع بداية السنة الدراسية الجديدة، أطلقت هيئة تنمية المجتمع بالتعاون مع منصة جود وأوقاف دبي مبادرة العودة للمدارس، واللي من خلالها قدرنا ندعم أكثر من 1000 طالب وطالبة من أبناء الأسر المستحقة من خلال توفير الاحتياجات الأساسية للمدرسة من المستلزمات الدراسية والأجهزة اللوحية كدعم للأسرة، وكانت في أجواء ثقافية وترفيهية عشان يبتدون السنة الدراسية بكل ثقة وتفاؤل. ودعم التعليم هو تمكين حقيقي ومستدام، لأن لما نستثمر في الطالب اليوم نحن نستثمر في مستقبله ومستقبل أسرته، وهذا يتماشى مع توجهات الحكومة الرشيدة ومع أجندة دبي الاجتماعية اللي تضع الإنسان والأسرة في قلب التنمية، وتؤكد أن الأسرة القوية والمستقرة هي أساس المجتمع. وفي النهاية نتمنى لجميع الطلبة سنة دراسية جديدة مليئة بالنجاح والتميز والإنجازات، وإن شاء الله نشوفكم دوم من المتفوقين والمبدعين.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الذي استهدف دورية لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في ولاية جونغلي بجنوب السودان، وأسفر عن مقتل جنديين من قوات حفظ السلام وإصابة آخرين. وأكدت وزارة الخارجية أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذا الهجوم الآثم ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. وجددت الوزارة التأكيد على إدانة الإمارات الشديدة للهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام، والتي تعد انتهاكا للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 2802. وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة ومع الدول المشاركة فيها، مؤكدة دعمها للجهود الدولية الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار والسلام وتقديم العون الإنساني في مناطق النزاع. كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا وللأمم المتحدة، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري فلاديمير بوتين، بحث خلاله الجانبان العلاقات الثنائية بين سوريا وروسيا وسبل تطويرها، إلى جانب تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفق ما أورده الرئاسة السورية. ووفق البيان، أكد بوتين خلال الاتصال دعم بلاده لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، مشددا على رفض روسيا للاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات التي تمس السيادة السورية. كما تناول الاتصال مستجدات الأوضاع في المنطقة، حيث أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز قنوات التواصل بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة. أفاد المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف اليوم بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA جون راتكليف زار موسكو أمس لإجراء مباحثات مع الاستخبارات الروسية، ولكنه لم يلتقي الرئيس فلاديمير بوتين. وجاءت الزيارة وسط تكثيف الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع عدد القتلى المدنيين في ظل تعثر محادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تعاني من تضخم يصل إلى 300%، مشيرا إلى أن العملة الإيرانية أصبحت بلا قيمة. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستحقق انتصارا كبيرا على إيران قريبا، مؤكدا أن القوات الأمريكية دمرت 22 قاربا إيرانيا خلال الليلة الماضية. ألقاكم في الجولة الإخبارية القادمة.
0: الأخبار من شبكة ARN.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط. اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: خلص شغلك وابتكر بسرعة البرق مع أجهزة HP OmniBook X Flip، الجيل القادم من أجهزة الكمبيوتر المدعومة بالAI. فئة جديدة من أجهزة HP المحمولة توفر لك معالج أسرع وذكاء اصطناعي أفضل على الجهاز بفضل معالج Intel Core Ultra 7، ومصممة لتتحول بسهولة بين وضع اللابتوب والتابلت ووضعية التنت. خليك جاهز للمدرسة مع قوة الAI من Intel Inside، متوفرة في فروع كارفور وإيماكس وشرف دي جي.
2: مسيرتك المهنية في تطور مستمر، فهل أنت مستعد لخطوتك القادمة؟ في جامعة ميدلسكس دبي طور خبرتك ووسع أفاقك مع برامج الدراسات العليا بما فيها ماجستير إدارة الأعمال والماجستير التخصصية، واحصل على درجة بريطانية في دبي منذ أكثر من 21 عاما. نساعد المهنيين على تحويل طموحاتهم إلى خطوات نحو النجاح. لا تنتظر فرصتك القادمة، كن مستعدا لها. قدم طلبك الآن وابدأ دراستك في سبتمبر 2026.
3: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد. تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
4: جديد الفنان دحوم طلاسي ورمت سلة.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

تستعد لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.
1: مسيرتك المهنية في تطور مستمر، فهل أنت مستعد لخطوتك القادمة؟ في جامعة ميدلسكس دبي طور خبرتك ووسع أفاقك مع برامج الدراسات العليا بما فيها ماجستير إدارة الأعمال والماجستير التخصصية، واحصل على درجة بريطانية في دبي منذ أكثر من 21 عاما. نساعد المهني على تحويل طموحاتهم إلى خطوات نحو النجاح. لا تنتظر فرصتك القادمة، كن مستعدا لها. قدم طلبك الآن وابدأ دراستك في سبتمبر 2026.
2: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
3: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتكو لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, سكيترز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
2: الآن أنا جاهزة.
3: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. ابدأوا العام الدراسي براحة بال مع الفطيم أوتومول. مع تشكيلة واسعة تناسب احتياجات عائلتكم سيكون الاختيار أسهل وأكثر راحة. اختاروا سيارة مستعملة معتمدة ومضمونة الجودة، واستفيدوا من 0% دفع مقدمة وسنتين صيانة مجانية وضمان يصل إلى 3 سنوات. زوروا معارضنا في دبي وأبوظبي وعجمان أو اتصلوا الآن على 050-567-600. تطبق الشروط والأحكام.
1: بتكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
2: مسيرتك المهنية في تطور مستمر، فهل أنت مستعد لخطوتك القادمة؟ في جامعة ميدلسكس دبي طور خبرتك ووسع أفاقك مع برامج الدراسات العليا بما فيها ماجستير إدارة الأعمال والماجستير التخصصية، واحصل على درجة بريطانية في دبي. منذ أكثر من 21 عاما نساعد المهنيين على تحويل طموحاتهم إلى خطوات نحو النجاح. لا تنتظر فرصتك القادمة، كن مستعدا لها. قدم طلبك الآن وابدأ دراستك في سبتمبر 2026.
3: أحياناً ما منحتاج مناسبة عشان نخلي شخص يشعر إنه مميز. هدية صغيرة بعيد ميلاده، مفاجأة من غير سبب، كلمة بحبك من أولى بهدية، أو ببساطة كنت عم فكر فيك. لأنه أحياناً أبسط الأشياء بتقول كلام ما بتعرف الكلمات تقوله. مع فلاورد إرسال هالشعور صار أسهل. اختار شي بتحبه ونحنا منوصل إحساسك إله وين ما كنت بالإمارات. فلاورد للحظات التي تعني الكثير.

0: صمت بلا صورة.
1: في سياسة إعادة استخدام الأجهزة في الصفوف الدراسية في 4 مواد أساسية لطلبة الصف السادس، سيتم استخدام الأوراق والقلم والكتب للدراسة، وهذا بناء على دراسة قامت فيها وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي 2025-2026 على عينة من الطلبة.
2: عمل مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من عام 2026 مع 31.5 مليون مسافر، رغم فترة اتسمت بتحديات تشغيلية استثنائية واضطرابات في حركة الطيران والمجال الجوي الإقليمي، شهدنا تعافيا قويا ومتسارعا خلال الربع الثاني.
3: مركبة العزم تم تسميتها كناية على منخفض العزم اللي صار السنة الماضية. طبعا المركبة مصممة بنظام دفع رباعي، وهذا النظام يسمح للمركبة أنها تتجه للبلاغات في المناطق الوعرة والمناطق الضحلة وأيضا في المناطق الجبلية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: قائد الحرس الوطني يلتقي مدير الأمن العام الأردني. الإمارات تتضامن مع نيبال وتعزي في ضحايا الفيضانات. الأمم المتحدة تحذر من تدهور الأوضاع في غزة والضفة الغربية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. التقى سعادة اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري قائد الحرس الوطني خلال زيارته الرسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية اللواء الدكتور عبيد الله المعيطة مدير الأمن العام الأردني، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الجانبين. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون في المجالات الأمنية والتدريبية، إلى جانب تبادل الخبرات بما يخدم تطوير القدرات وتعزيز كفاءة العمل الأمني. أعلنت معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم خلال الإحاطة الإعلامية الخاصة بمستجدات العام الدراسي 2026-2027 عن حزمة من التوجهات والإجراءات الجديدة، منها إلغاء الواجبات المنزلية لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني بما يراعي الخصائص النمائية لطلبة في مرحلة الطفولة المبكرة، وتقنين استخدام الأجهزة الإلكترونية. وقالت معاليها في حديث لمركز الأخبار:
1: في سياسة إعادة استخدام الأجهزة في الصفوف الدراسية في 4 مواد أساسية لطلبة الصف السادس، سيتم استخدام الأوراق والقلم والكتب للدراسة، وهذا بناء على دراسة قامت فيها وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي 2025-2026 على عينة من الطلبة لقياس مدى التحسن في عدم استخدام الأجهزة في هذه الفصول الدراسية. ورد أكرر اليوم الطلبة بعدهم يتعلمون على مادة الذكاء الصناعي ومادة استخدام التكنولوجيا في المواد الأخرى التي يتم تطبيقها في نطاق الطلاب.
4: في إطار تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية لترسيخ منظومة اجتماعية متكاملة ومستدامة، أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي مبادرة العودة للمدارس للعام الدراسي 2026-2027 بهدف توفير المستلزمات المدرسية الأساسية والأجهزة اللوحية للطلبة من أبناء الأسر المستحقة في الإمارة. حول ذلك تحدثت لمركز الأخبار ميثا الشامسي المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع بدبي.
5: مع بداية السنة الدراسية الجديدة، أطلقت هيئة تنمية المجتمع بالتعاون مع منصة جود وأوقاف دبي مبادرة العودة للمدارس، واللي من خلالها قدرنا ندعم أكثر من 1000 طالب وطالبة من أبناء الأسر المستحقة من خلال توفير الاحتياجات الأساسية للمدرسة من المستلزمات الدراسية والأجهزة اللوحية كدعم للأسرة، وكانت في أجواء ثقافية وترفيهية عشان يبتدون السنة الدراسية بكل ثقة وتفاؤل. ودعم التعليم هو تمكين حقيقي ومستدام، لأن لما نستثمر في الطالب اليوم نحن نستثمر في مستقبله ومستقبل أسرته، وهذا يتماشى مع توجهات الحكومة الرشيدة ومع أجندة دبي الاجتماعية اللي تضع الإنسان والأسرة في قلب التنمية، وتؤكد أن الأسرة القوية والمستقرة هي أساس المجتمع. وفي النهاية نتمنى لجميع الطلبة سنة دراسية جديدة مليئة بالنجاح والتميز والإنجازات، وإن شاء الله نشوفكم دوم من المتفوقين والمبدعين.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الذي استهدف دورية لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في ولاية جونغلي بجنوب السودان، وأسفر عن مقتل جنديين من قوات حفظ السلام وإصابة آخرين. وأكدت وزارة الخارجية أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذا الهجوم الآثم ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. وأعربت الوزارة عن تضامن الإمارات الكامل مع قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة ومع الدول المشاركة فيها، مؤكدة دعمها للجهود الدولية الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار والسلام وتقديم العون الإنساني في مناطق النزاع. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية، والتي أسفرت عن وفاة وإصابة وفقدان العشرات من الأشخاص وألحقت أضرارا جسيمة. وأكدت وزارة الخارجية أن دولة الإمارات تعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهل ضحايا وإلى جمهورية نيبال وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين. في ذات الملف، قال مسؤول في الشرطة في نيبال اليوم إن فرق الإنقاذ انتشلت 22 جثة بعد فيضانات عارمة في مناطق على الحدود مع التبت، وانهارت على ما يبدو كتلة من الوحل والصخور في نهر عند الحدود الجبلية بين نيبال ومنطقة التبت الصينية اليوم، مما أدى إلى فيضانات كارثية على الجانب النيبالي أسفرت عن سقوط العديد من القتلى وفقدان مئات السياح. وذكرت وسائل إعلام محلية أن وزير الخارجية النيبالي شيشير خانال أبلغ البرلمان اليوم بأن تقارير أولية تشير إلى أن زلزالا وقع في المنطقة ربما تسبب في انهيار جليدي أدى إلى الفيضانات. وقال مجلس السياحة في نيبال إن ما لا يقل عن 384 شخصا في عداد المفقودين في المنطقة، بينهم 105 هنود و93 نيباليا و3 أمريكيين و12 بريطانيا. حذر المنسق الخاص للأمم المتحدة بالإنابة لعملية السلام في الشرق الأوسط رمزي الأكبروف من تصاعد التوترات وتعمق حالة عدم اليقين في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكد الأكبروف في أحاطة قدمها لمجلس الأمن اليوم أن وقف إطلاق النار في غزة لا يزال هشاً، فيما تتواصل الغارات الإسرائيلية وتتدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في القطاع والضفة الغربية برمتها. وقال الأكبروف إن تحسين الظروف المعيشية في غزة يتطلب تجاوز مرحلة الإغاثة الطارئة الحالية لإعادة تشغيل الأنظمة والخدمات الأساسية وخاصة الصرف الصحي وإدارة النفايات ورعاية الصحية وسبل كسب العيش واستعادة إمدادات الكهرباء وتشغيل محطة كهرباء غزة والسماح بإدخال الوقود وزيت المحركات على نطاق واسع. وفيما يتعلق بالضفة الغربية، وصف الأكبروف الوضع بأنه خطير، محذرا من استمرار هجمات المستوطنين على الفلسطينيين مع غياب شبه كامل للمساءلة، وشدد على ضرورة مطالبة إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بتنفيذ التزاماتها بحماية السكان المدنيين ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف. حث أعضاء بالحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على كبح جماح العنف الذي يرتكبه مستوطنون في الضفة الغربية والاعتقالات الجماعية للفلسطينيين التي تقوم بها قوات الأمن الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. كما ناشدوا رئيس الوزراء الإسرائيلي تكثيف التحقيقات في مقتل 9 مواطنين أمريكيين قالوا إنهم قتلوا على يد مستوطنين أو قوات الأمن في الضفة الغربية منذ عام 2022. ختام النشرة المسائية، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.

0: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية، تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم، برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
1: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. افطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة، وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير.
0: لا تفوت عطلة نهاية الأسبوع الختامية لمفاجآت صيف دبي، حيث الحظ بانتظار أحدكم ليكون مليونير أمبر. من 28 حتى 30 من أغسطس أنفقوا 500 درهم أو أكثر في عملية شراء واحدة لتحصلوا على 5 أضعاف نقاط أمبر، بالإضافة إلى دخولكم التلقائي في سحب للفوز بمليون نقطة أمبر. حملوا تطبيق أمبر لمعرفة المزيد عن عطلة نهاية الأسبوع الاستثنائية هذه، أو زوروا mydss.ae. تطبق الشروط والأحكام.
1: امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
2: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتعوا بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 أغسطس للإقامة حتى 30 سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.

0: قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط. اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: التخفيضات الختامية لمفاجآت صيف دبي بانتظاركم، فلا تفوتوا الاستمتاع بأضخم العروض والصفقات. استعدوا لخصومات مذهلة تصل حتى 90% في مختلف أنحاء المدينة، واستفيدوا من الفرصة المثالية للفوز بالكثير من الجوائز القيمة من 28 حتى 30 من أغسطس. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.ae.
2: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب 399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب 599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: في سياسة إعادة استخدام الأجهزة في الصفوف الدراسية في أربع مواد أساسية لطلبة الصف السادس، سيتم استخدام الأوراق والقلم والكتب للدراسة، وهذا بناء على دراسة قامت فيها وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي 2025-2026 على عينة من الطلبة.
2: عمل مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من عام 2026 مع 31.5 مليون مسافر، رغم فترة اتسمت بتحديات تشغيلية استثنائية واضطرابات في حركة الطيران والمجال الجوي الإقليمي، شهدنا تعافيا قويا ومتسارعا خلال الربع الثاني.
3: مركبة العزم تم تسميتها كناية على منخفض العزم اللي صار السنة الماضية. طبعا المركبة مصممة بنظام دفع رباعي، وهذا النظام يسمح للمركبة أنها تتجه للبلاغات في المناطق الوعرة والمناطق الضحلة وأيضا في المناطق الجبلية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الذي استهدف دورية لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في ولاية جونغلي بجنوب السودان، وأسفر عن مقتل جنديين من قوات حفظ السلام وإصابة آخرين. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذا الهجوم الآثم ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية والتي أسفرت عن وفاة وإصابة وفقدان العشرات من الأشخاص وألحقت أضرارا جسيمة. وأكدت وزارة الخارجية أن دولة الإمارات تعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي ضحايا وإلى جمهورية نيبال وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين. لقي ما لا يقل عن 95 شخصا حتفهم وفقد المئات اليوم جراء فيضانات عارمة اجتاحت مناطق عدة في نيبال وألحقت أضرارا بقرى وطرق ومنشآت للطاقة الكهرومائية وسط عمليات بحث وإنقاذ تشارك فيها دول مجاورة. وأفاد مسؤولون نيباليون بفقدان 384 سائحا بينهم 291 من الولايات المتحدة وبريطانيا وماليزيا ودول أخرى. حذر المنسق الخاص للأمم المتحدة بالإنابة لعملية السلام في الشرق الأوسط رمزي الأكبروف من تصاعد التوترات وتعمق حالة عدم اليقين في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكد الأكبروف في إحاطة قدمها لمجلس الأمن اليوم أن وقف إطلاق النار في غزة لا يزال هشا، فيما تتواصل الغارات الإسرائيلية وتتدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في القطاع والضفة الغربية برمتهما. أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري فلاديمير بوتين، بحث خلاله الجانبان العلاقات الثنائية بين سوريا وروسيا وسبل تطويرها. كما أكد بوتين خلال الاتصال دعم بلاده لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، مشددا على رفض روسيا للاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات التي تمس السيادة السورية. أعلن مكتب الصحة في مدينة فرانكفورت الألمانية اليوم عن وفاة موظفين بمطار المدينة جراء مضاعفات ناتجة عن الإصابة بمرض الملاريا، ويعتقد أن مصدر الإصابة بالمرض هو بعوض قادم من منطقة موبوءة بالملاريا وصل على الأرجح إلى ألمانيا على متن طائرة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: ما رأيك؟
2: تسريحة شعرك رائعة.
1: تسريحة شعري؟
2: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
1: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
2: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
1: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
3: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yateam.com أو زوروا متاجرنا.
4: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات، مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 من أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.
5: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
0: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتكو لديهم كل ما نحتاجه. والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتين ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, سكتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
5: الآن أنا جاهزة.
0: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتع بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.
0: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج Blue Rewards. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق Blue Rewards. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: بأضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات، مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.
2: ما رأيك؟
3: تسريحة شعرك رائعة.
2: تسريحة شعري؟
3: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
2: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
3: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
2: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
4: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.
5: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 أغسطس للإقامة حتى 30 سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع نقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
3: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات، مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 من أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.
2: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% بالمئة على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا sentarahotelsresorts.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun. من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: ضاعف مكافآت تجارب التسوق الفاخرة خلال الأسبوع الأخير من مفاجآت صيف دبي من 26 حتى 30 من أغسطس. يكافئكم برنامج الولاء نيوز من مجموعة شلهوب بنقاط مضاعفة. تسوقوا في المتاجر أو عبر الإنترنت من أكثر من 50 من العلامات التجارية المفضلة مثل ليفل شوز وسواروفسكي وفيسز ومايكل كورس ورالف لورن وغيرها. حملوا تطبيق نيوز وانضموا مجانا إلى عالم المكافآت. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.ae. تطبق شروط والأحكام.
2: بدأت التخفيضات النهائية في هومز آر أس. استمتعوا بخصم من 30 إلى 80% على جميع المنتجات مع خصم إضافي 10% على الأثاث. أسرعوا، ينتهي العرض في 31 من أغسطس. تسوقوا الآن من هومز آر أس.
0: 25 عاما من التميز وجائزة صنعت تاريخ الإعلام العربي. تحتفي جائزة الإعلام العربي بيوبيلها الفضي بعد أكثر من 82 ألف مشاركة. رسخت الإبداع والاحترافية وكرمت أبرز الصحفيين والإعلاميين وصناع المحتوى من الخليج إلى المحيط. إذا كنت صاحب قصة تستحق أن تروى أو تجربة تستحق التكريم فهذه فرصتك. سجل الآن وكن جزءا من الحدث ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي. للتسجيل زوروا dpc.org.ae.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. امتلك سيارة SUV هذا الصيف مع أقوى العروض من جي تور. استمتع بامتلاكها من دون ضريبة القيمة المضافة أو بنسبة فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جي تور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: توفير هائل مع كيمست ويرهاوس. اكتشف عروض توفير على عطورك المفضلة من كنزو، لطافة، أفنان ودولتشي أند جابانا. استفيدوا من العروض ووفروا على الفيتامينات من نيوسيل، بلاك مورز، سويس وفاغنر. جددوا روتين العناية بالبشرة مع لاروش بوسي وسيرافي. اكتشفوا أفضل البراندات الأسترالية للصحة والتغذية والعناية بالبشرة، وكل ذلك بأسعار لا تنافس. تسوقوا عبر chemistwarehouse.ae أو زوروا متاجرنا. كيمست ويرهاوس، براندات حقيقية، توفيرات حقيقية.
2: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
3: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتسكو لديهم كل ما نحتاجه. والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6، سكيتشرز، أديداس وهيرشل بلس وأون وهوكا والمزيد.
2: الآن أنا جاهزة.
3: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتسكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام.
1: الإجازات انتهت وموسم العودة للمدرسة قد وصل، وبيتكم بحاجة للكثير من الخدمات. Urban Company هو تطبيقكم الأول لجميع خدمات المنزل، من تنظيف وإصلاحات وصيانة مكيفات، إضافة إلى خدمات الصالون والتجميل والسبا في بيتك الآن. استمتعوا بخصومات تصل إلى 50% ضمن عروض العودة للمدارس. حملوا تطبيق Urban Company الآن واحجزوا قبل انتهاء فترة هذا العرض الخاص. Urban Company، بيتك بأفضل حال.